0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: سهلة. إعلن.
3: إعلن. إعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

معكم الرشيد FM.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير،
0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
0: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
0: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.
6: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية لكل شخص فتح عيونه اليوم وبدأ يوم جديد وصفحة جديدة. وبانجور. صباح الورد والهمة على كل الناس المهمومة، اقلبوا الهم إلى همة، يعني لحق على نفسك، اشتغل على نفسك، لا تخلي سيناريو البارحة يكتب سيناريو اليوم. أوكي. صباحكم طولة بال، احنا محتاجين شقد طولة بال بحياتنا، يعني اليوم نقول طول بالك، طول بالك. لا تاخذك الأمور أو صغائر الأمور، خلي بالك أوسع من أن تحتل الأشياء الصغيرة. خلوا ببالكم أنه احتمال اليوم يكون مو استثنائي، يعني ما رح يصير بفتشي واو، بس على الأقل يكون هادئ، يكون ممكن يعني حلاوة بسيطة. يعني مرات ترى يكفينا أنه يمشي اليوم بسلامة وبسلاسة. أوكي. بخبر يفرحنا، بوجه نرتاح له، ضحكة تطلع من القلب، طريق نوصله بدون ما نستنزف روحيا، وهالأمور شي على شي تخلص. فخلوا هذا الصبح مثل صفحة جديدة بيضة لا تملوها بالعتب، لا تذكرون البارحة عبروا توقعوا الخير، وبنفس الوقت لا تعلون سقف توقعاتكم. دير بالكم، ترى مرات السقف يوقع. أوكي، دير بالكم. زين. يلا إن شاء الله اليوم أشياء حلوة تطمن قلبكم، إنجاز رائع، رزق، وشي صغير يخليكم نهاية اليوم تقولون إيه والله اليوم حلو، اليوم صار بي شيء حلو بإذن الله تعالى. على الأقل آني يعني راح أكون معاكم بالميكروفون بان المسوي، وأكيد برفقة المكسر الذهبي لوسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم، ان شاء الله خشمكم زين. يقول لك اذا خشمك زين انت مزاجك زين. اهلا بكم في 360 درجه. هو شنو العلاقة بين أنفك ومزاجك؟ العلاقة كشفتها دراسة طبية جديدة، قالت أن هناك وجود ارتباط وثيق بين ضعف حاسة الشم والإصابة بالاكتئاب، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بتراجع قدرتهم على الشم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بغيرهم، فيما يظل هذا الارتباط أكثر وضوحاً لدى كبار السن والمصابين بفقدان كامل حاسة الشم. أجرى الدكتور هذه الدراسة، الدكتور هو هنري بودي من معهد كارولينسكا من العاصمة السويدية ستوكهولم، بالتعاون مع فريق من الباحثين أجرى دراسة بهدف تقييم العلاقة بين نوعين من اضطرابات حاسة الشم والاكتئاب. اعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل نتائج دراسات علمية سابقة شملت 7 دراسات تناولت العلاقة بين ضعف الشم الذاتي، وهو الشعور الشخصي بضعف القدرة على الشم، دون اختبارات طبية، وأحد 11 دراسة بحثت في ضعف الشم الموضوعي الذي يتم تشخيصه بواسطة اختبارات وأجهزة طبية متخصصة. وضمت الدراسات 1000 المشاركين من فئات عمرية مختلفة، كما استخدمت أساليب متنوعة لتقييم الاكتئاب، سواء من خلال استبيانات يعتمد فيها المشاركون على وصف حالتهم النفسية أو عبر تشخيصات طبية سريرية. ماذا أظهرت النتائج؟ أظهرت نتائج التحليل أن الأشخاص الذين يشعرون بأن قدرتهم على الشم تراجعت كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تتراوح بين 19% و105% مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه المشكلة، فيما بلغ متوسط زيادة احتمال الإصابة بالاكتئاب نحو 56%.

بونجور بونجورات. تسع عادات يابانية غريبة هي يمكن شوية تبدو سخيفة ولكن فعالة حقا. أولا، تحدث مع جسدك، تحدث مع معدتك، صدرك، حنجرتك كما لو كانوا يسمعونك. إنهم يحملون توترا لم يتمكن عقلك من معالجته بالكامل بعد، ولم تتم معالجته بالكامل بعد. رقم 2، اشكر ما تتركه خلفك قبل الخروج من الأماكن. قبل أن تترك أي شيء وراءك، قل له شكرا. الامتنان قبل الوداع يمكن أو يمكن الجسد من إغلاق الباب بدلا من تركها مفتوحة لسنوات. أغلق باب جسدك يا أخي. يعني لما تطلع من البيت مثلا، إذا طلعت من باب المطبخ اندار على الثلاجة قلها شكرا، اندار على الطاولة قلها شكرا، حتى القوري قلها شكرا. بعش يسوون يحرقون ورقة الغار. اكتب ما تريد على ورقة غار ثم احرقها. تجعل الطقوس النية تبدو حقيقية، وما يبدو حقيقيا يمكن أن يصل إلى العقل الباطن. وأيضا يمكنك استخدام ورقة عادية. يعني رقم 4، تخلص بالغسل. بعد قضاء وقت مع شخص مستنزف، شخص سلبي، شخص يأخذ من طاقتك، اغسل يديك. هاي احنا شلون نقول هذا غسلت يدي منه بعد ما بي خير؟ اغسل يديك بالماء البارد. يعتبر الجسم إعادة أو يعتبر إعادة الضبط بهذه الحركة كإشارة بأن الوقت قد حان للتخلي. احضر كوبا من الماء بجوار السرير واطرح عليه سؤالا. اسأل عقلك أيضا سؤالا واحدا. يستمر عقلك الباطن في العمل أثناء نومك، فأعطه شيئا ليقضي فيه وقته يعني فيستمر بالعمل أثناء نومك. نقطة رقم 6، اسأل نفسك المستقبلية. يعني اسأل نفسك بصوت عالي مثلا، وسام ماذا تحتاج مني أن أفعل اليوم؟ روح فل العيال. إذن اسأل بصوت عال، ماذا تحتاج مني أن أفعل اليوم؟ يبدأ عقلك في اتخاذ القرارات من هذا المنظور غالبا أحبابي دون أن تلاحظ ذلك. 7، اعتذر لذاتك الأصغر. قف أمام المرآة وبصوت مسموع قل أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. هذا التقليد أو الطقس يقصد به لإزالة الشعور بالعار والشعور بتأنيب الضمير وتطهير الجسد من الأمور التي يحملها وتشعره بالأذى، لأنك بحاجة إلى رؤية ذاتك الصغرى. رقم 8، سر إلى الخلف. بعد لحظة عصيبة
أو عصبية ممكن. سر للخلف لمدة دقيقة واحدة، يعني وأنت واقف ارجع لورا، ارجع لمدة دقيقة، غير طريقة حركتك وسوف تتغير القصة بالكامل التي ما زال الدماغ يرويها. أخيرا اهمس باسمك. قبل ما تقوم تسوي فد مكسورة، قبل ما تروح تتخذ قرار ممكن تندم عليه العمر كله وانت قاعد، اهمس باسمك. اوكي، لما تهمس باسمك بصوت يعني كأنه همس، يعني بان بان، ينتبه الدماغ بشكل أكبر عندما يسمع اسمك بهذه الصورة، فهذا كله يخرجك من حالة الطيار الآلي إلى استقرار الطائرة.

0: بونجور، صباح النور عليكم. شكرا لمراسلتكم بونجور على واتساب على 0770011415. البداية من الأستاذ القانوني حسن الزهيري. صباح الورد على أجمل وردة ستبان الراقية وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي راديو الرشيد. معلومة قانونية: نصت المادة 43 فقرة ألف من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في حالة وفاة العامل الذي كان يعمل لدى صاحب العمل لمدة تتراوح من سنة واحدة فما فوق، هنا يكون صاحب العمل ملزم بدفع أجرة شهرين كاملين لأسرة العامل المتوفي. تحياتي، أخوكم المحامي حسن الزهيري. شكرا أستاذ، شكرا لكل المعلومات الرائعة اللي تبعثها لنا التي تعرف المواطن بحقوقه القانونية. ليث أحتاجك نفس بعثنا فويس يقول سوتني من خل. من هي؟ يلا نسمع.
1: صباح الخير سيد، شلونك خيتي؟ شلون صحتك؟
0: يا هلا،
1: إن شاء الله بخير. ست نصيحة للشباب: دير بالك تصعد ويا صديقك إذا كان صديقك متعارك ويا حبيبته. هاي صارت عندي قبل 4 أيام. أنا راكب ويا محمود، يا هو إحنا هسه بالمستشفى، هو متعارك وياها، مش صريح، مصادمنا بشارع أبو نقاس.
0: يا الله.
1: زين، هي مو هنا المشكلة هي جدتي أول بارحة وكانت تقول لي حل بيكم. زين، أنا شعلية طولك 150 والبامية بترة. زين، هي كلها بشفة ست، وتيجي سيستر، هاي سيستر دوامها بين يوم ويوم، قامت تداوم يومية وتضربني لبر مال 5 نفرات، وكل ساعة تقولي بس هاي الابره. أدري كم شوها رحمة لوالديكم.
0: هسه هي منو سيستر؟ هي نفسها؟
1: إن شاء الله أشوفكم بخير. باي
0: باي باي باي باي. يعني اللي حاولت أفهمه من البصمة هسه إنه هو متعارك ويا حبيبته وصار عصبي وسوى حادث. الحمد لله على سلامتكم وتعيشون إن شاء الله بعيدين عن الشر، والله يسلمكم من كل خطر ويسلم كل السامعين من كل خطر. أحبابي، نسوق على كيفنا، حالتنا النفسية ما نخليها تأثر على قيادتنا للسيارة، على تعاملنا مع مثلا العمل، البيت. مرات واحد أموره الخاصة تكون مو تمام فينعكس على اللي حوله. يعني خلي نكون قدر الإمكان، يعني نفصل إذا نقدر نفصل. يلا

وصلنا إلى صباح الخير ستبان، أحلى صباح على جميع العراقيين من الشمال للجنوب وأهلنا الناس الطيبين في الغربية، الرمادي وصلاح الدين، الله يحفظ الجميع إن شاء الله والكل يكون بألف خير وصحة وسلامة. أسامة الخزرجي، والله والنعم، منور أستاذ أسامة وإن شاء الله صبحك حلو. تحية إلى غربيتنا الجميلة وإلى أيضا جنوبنا الجميل وإلى شمالنا الجميل وشرقنا وكل كل منطقة في بلدي الحبيب. بس دا أخزن اسمك. أوكي يلا أسامة الخزرجي، الله حيو. زين أحبابي، نذكر أنه بانتظار مسيجاتكم على واتساب على 0770011415. بعد من ويانا وسام البحر، الحمد لله على السلامة وسام. صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال. شكرا وسامة، صبحك الله بالخير والعافية. حربي يقول صباح الخير والعافية الغالية، ربي يحفظكم ويسلمكم الغوالي. خل نعيش الحب ستر، خل نضم رواحنا بيناتنا ويسرارنا ولا نشتهر، وافتخر بي ويروحك واني ويروح افتخر، حبني لا تظل تعتذر. ست إذا أبقى أحكي ويا الثلاجة والمراية والأماكن هاي عبالي ومخبر. يقومون يخافون مني عبالي وش خطط. ولا بيخالف، المهم تقول شكرا. هو واحد تنطي دم قلبك ما يقول لك شكرا، تقول للطبخ شكرا، وش تتوقع من لو للحائط تقول له شكرا، ايش تتوقع شي يقول لك؟ يعني يقول لك هلا حبيبي تدلل. لو الحائط يقول لك ها سالمين. دروح اخويا، روح روح بدروك.

0: بدل ما اختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصه اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان QLED ألوان أغنى استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك
3: ونظام تايزن من سامسونج
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك
3: يعني ذكي وسعره مناسب
2: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك
3: تلفزيون الريان كل اللي تتمناه تلقاه وياه

0: واتساباتكم على 0770011 5. وحسن الزهير يقول 5 5 5 راحت الصدارة منكم يا رياليين، نسيت والأخ اللي دز البصمة ذكرني، وهايان يعود متحضر لكم من البارحة يا رياليين. أوكي. منو بعد عندي؟ عندي أبو دلة العزيز، بس انطوني مجال لحظة لحظة. أبو دلة صباح الخير يقول يعني هذه آية قرآنية نأجلها ولا نذكرها أستاذ؟ أوكي نأجلها. صباح الخير، تحياتي للجميع، هدية اليوم مقطع من قصيدة كنا صغار بصوت الشاعر عادل محسن رحمة الله عليه، بعث لنا فويس أيضا. يلا
1: فولينا فولينا وما نسينا وما نسينا، صدق لو تسوون العتب يا حكومتنا شاعات بينا، صدق لو تسوون العتب شاعات بينا. صباح الخير ستبان، وأخيرا فولنا محسن الحمد لله والشكر، حياتنا إليك أستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: شوفوا ألف تحية طبعا إلك أبو دلة، وهنو مري على السيارة إن شاء الله المحسن. شايفين مرات من تاكل أكل طيب مثلا، فد أكلة على مزاجك مش تاكلها، والجو طيب والحياة يعني حلوة عندك بالبيت أو بالمطعم، شوف وين مكان، وراها تشعر بالأنس، تشعر بالسلطنة، يعني تقوم تغني. ها بالضبط هذا اللي صار ويا أبو دلة، حالة حال مئات الناس بل آلاف يمكن من اللي فولوا محسن، صار الإرسال جيد عندهم، كواليتي الصوت يخبل، الاختيار حلو. أسامة الخزرجي ستفان، تحياتي إلى المخرج، أكو أغنية جديدة حلوة إذا ممكن يطلعها مروان الشامي بياع الورد. أوكي حسين عبد بعث لنا فويس. أوكي أسامة
2: ستفان ما شاء الله بخير، حبينا نودع بغداد السلام عليك ستبوان
0: يا عيني،
2: المنذرية رايحين رايحين كشف على المنافذ الحدودية.
0: يا رب توصلون بألف سلامة وترجعون بألف سلامة يا بطل، ألف تحية لك حسين وصبح العافية عليك. الأستاذ المهندس زياد، الجواهر الجواهر في الناس لا في الحجر، والنور في القلب لا في العينين، والعز في القناعة لا في المال، والفخر في الأدب لا في النسب، والصبر في البؤس لا في النعم، هناك قلوب جميلة لا يكافئ حبها إلا الدعاء، جعل الله حياتكم جميلة كأنفاس الطيبين، منيرة كوجوه المتقين. صباح الخير للطيبين، صباح الورد يا طيب وبانجور. الأخ فؤاد يسعد صباحك ستبان المسوي، ويسعد صباح جميع المستمعين الأفاضل الحقوقي فؤاد الدليمي، والنعم حياك الله أستاذ فؤاد وشكرا للتصبيحة. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبداية أسبوع جميلة للجميع، أجمل تحية إلى مسزبان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان وعلي جمال، أخوكم أركان أبو حمزة، ألف تحية إليك وبعثنا فويس بعد.
3: صباح الخير صباح.

0: أبو عبد الله بعث لنا فويس. هلا والله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والعافية والرزق والجمال والطيبة، طيبة القلب ست بان الطيبة. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، صباح الخير الراقي الجميل أستاذ وسام. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويديم عليكم هذا السعادة ما تبان ويانا. سأل الله أن يحفظها لنا دائما وأبدا يا رب، يحفظ أمها ويرحم والدها يا رب هذا اليوم.
0: آمين آمين. أبو عبد الله العزيز غالي والله، أخونا المحترم، شكرا لدعواتك، شكرا لروحك الطيبة وحياك الله. عندنا مسج من فنلندا من أحمد الشامسي. صباح الخير يا بانو وسام، تحية خاصة لكم من فنلندا، اليوم أول مرة أسمعكم وبصراحة كلش حبيت أجواءكم وطريقتكم الحلوة، خليتوا صباحي أحلى من الصبح نفسه. تحية لكم من فنلندا وإن شاء الله دوم هالطاقة الحلوة والضحكة الحلوة وياكم إن شاء الله، نكون من الدائمين معكم. تحياتي الشمسي أشرقت وأنورت بشمسك، صباحك فل من قلب الكرادة إلى فنلندا.

0: إلى زميلنا الإعلامي محمد الحلفي. بونجور.
1: صباح الخير والعافية ستيفان. صباح الخير على أستاذ وسام وعلى جميع المستمعين. البارحة ذكرتك بطيب بالبيت.
0: الله لا ينسى.
1: الموضوع مو مال يعني عجو، ولكن أكو فد شغلة صارت وياي يعني خلال العمل وبالبيت دا سولف لهم، وذكرت

هلا والله، صباح الحب عليكم. أحمد الشمس يقول البث ينقطع بشكل مستمر، هل الخلل من الإذاعة لأن انقطع من بصمة الصديق الإعلامي لحد الآن؟ لا أعلم يا صديقي، هل هو انقطع من بصمة الصديق الإعلامي أم

0: أخوكم المحامي أحمد مازن مكية. تعظيم سلام. حنروح فاصل أحبابي وبعد الفاصل شنو؟ عافية.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور، صباح الحب عليكم، أهلا بكم في صوت الصباح. تحية لكم مستمعينا، تحية لعوائلكم الكريمة، تحية لبيوتكم. إن شاء الله أمانة الله البيوتكم لما تطلعون تسدون الباب وتطلعون إلى عملكم، إن شاء الله في ودائع الله، زوجتك وأولادك أو أمك أبوك أهلك خواتك أخوك، يعني العائلة في ودائع الله. أنت بس تقول اللهم استودعك أهلي، أو شوف شنو، يا من لا تضيع عنده الودائع، يعني انتهى كأس العالم، يعني انتهى بعد، أنت لا ينشغل بالك أبدا. فإن شاء الله جميعا في ودائع الله يا أحباب. اليوم أريد تقولوا لي تطلعون من أي باب من بيتكم، من باب المطبخ، لو من باب الصالة مثلا أو غرفة أو تشيت من فوق، يجوز يعني من البلكونة يقول تبا تبا. يعني من تطلع من البيت، إذا ردت هسه أنت فرضا فتحت الباب تطلع من البيت ودرت وجهك على البيت، حتقدم كلمة شكرا لأي حاجة في بيتك، هل لي سريرك، هل لي مثلا قور الشاي، لكوبك، لوجبة الريوق اللذيذة اللي تناولتها، للثلاجة، للكاونتر، للغسالة اللي سهلت عليك مثلا أمور، هاي أهم شيء الغسالة. أوكي. ولا تقول مثلا شكرا

0: إلا القلاية الهوائية لأنه هي تكمل لك الأمور بساعة بساعة. زين، شكرا لمن من الحاجات مو للبشر، وش تقول له شلون تشكره ولويش؟ أهلا بكم في صوت الصبح ومشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، صباح الفل عليكم. إن شاء الله اليوم بحسب العادات اليابانية التسعة اللي ذكرت في أولى فقراتنا، إنه اليابانيين لما يطلعون من بيوتهم يشكرون الأشياء اللي عندهم، يشكرون الغراب، أثاث بيتهم يشكروه، شكرا لأنك متوفر، شكرا لشاحنتي مثلا، شكرا لأنه شحنتي تليفوني مثلا. السؤال هذا تشكر منه، والسؤال الآخر تتوقع الجهاز. طبعا شكرا للسبلت، شكرا للمروحة. لا السبلت ما تقول له شكرا، لا تجيب كرسي تصعد عليه وتقول له حبيبي. شايفين مرات تشوف عزيز يعني ما تقول له هلا وعيني هلا بيك، لا تشبقه وتبوسه وتحضنه. المهم، فشنو الجهاز اللي تشكره وش تتوقع راح يجاوبك الجهاز؟ يعني أحياناً

0: كلها نعمة.
1: طب يعني مواعين الغسالة يعني أيه. أكبر نعمة.
0: غسالة الصحون تحسيها أختك الصغيرة يعني.
1: كنة كنة.
0: زين. كنة مضبوطة مو هيك.
1: وما مقدريها يعني كل شيء نعمة هسه والله.
0: أيه.
1: وكل شيء سهل يعني الأمور الخلايا مثل ما يقولين الخلايا هوائية الغسالة مال المواعين مال الهدوم.
0: زين اكثر شيء تشكريه من هذه باعتبارك سيده بيت.
1: والله الصراحه بالصيف يعني التبريد وغساله الهدوم.
0: ايش تتوقعين شو تجاوبك غساله الهدوم؟
1: لا غساله هدوم لا والله لا جهنسان كان يعني شقه هدومها
0: حبيبتي
1: والله الامين كان قال قاس الخاطر الله ارحموني

0: تتوقع شنو إجابك لو كان عنده لسان؟ كان عنده لسان ونطق شي جوابك؟
1: والله كتبان إذا عنده لسان ونطق يقول لي أرحمني. إلين والله كتبان أنا عنده مو تقول طبتين الباردة الغرفة يا باردة عمي خلي النار كله يدق علي
0: يا عيني. يا رب إن شاء الله ما تنقطع الوطنية.
1: أرحمني والقلب
0: وتعاملني الله يسعدكم إن شاء الله.
1: أرحمني والقلب
0: ونورتني
1: ألف تحية إليك وكل الكل المستمعين وكل الأمة البرشلونية مثل تكمان الريالية التخبط.
0: الله يبارك فيك يا عيوني أنت نورتني. شكرا أبو موسى الطيب. اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: تحياتي لك وللمخرج ولكل السادة ولكل المستمعين.
0: هلا بالطيب. من وياي؟
2: ويا ظافر الدباغ.
0: هلا ابو ماهر شخبارك؟
2: تحياتي لك. تحياتي لك.
0: حيا الله اخونا الورد ومرحبا بيك. وإذا طلعت أنت عادة تطلع من باب المطبخ ولا من أوضة الجنيني من أوضة المسافرين من وين؟
2: والله إحنا بيتنا مخرج واحد يعني مدخل ومخرج واحد.
0: أي
2: يعني هو استقبال هو يعني هو شارع.
0: أوكي طبعا. أوكي من تطلع من البيت تدير وجهك على البيت راح توجه كلمة شكرا إلى أي جهاز أو حاجة أو فتشي في بيتك.
2: والله إنه هو يعني أوجه جهاز شكرا للراوتر اللي متحملنا شوي يتحمل هاي الأي شيء الواحد ونسيت فيه.
0: هذا يحتاج إلى حصة أصلا بالورث يعني.
2: الراوتر مال الإنترنت يعني عبارة عن أكسجين بدون تنفس.
0: صحيح.
2: يعني البارحة قطعت الدقائق. أبوي رجال كبير عمره 72 سنة. يعني صدقيني يعني رجل تعرف فيها يا جلي بابا ليش ما عندنا إنترنت؟ لا من شو بيك تدور الإنترنت؟ لا مدابع باليوتيوب حلقات طبعا حلقات شنو ما اعرف انا حتى ابويا من يتابع مسلسلات وهذني الافلام ما اعرف
0: يا عيني ايه لعد واحد
2: يعني... نعم
0: اقول لك لعد واحد
2: إيه لا طبعا ابويا على كوبا الخطيه انضم للتواصل الاجتماعي صار له سنين اربع سنين اي بحيث اذا هذني شايفه هسه عن طريق الاعلانات تدوسين لايك للمنشور
0: اي
2: قبل تجيك رساله على الخاص الشعر وهاي واهلا وسهلا بيك وهاي السوالف رد مباشر يسموه رد مباشر
0: بلي
2: بابا تعال هذول يا شنياي شوفهم شو علاقتهم بيش نعرفهم هذول يعرفوني
0: زين زين قل لي ابو ماهر الراوتر يحتاج له ايضا عنايه ويحتاج له شو نسميه يعني يحتاج للطفي مثلا من 3 دقائق الى 5 دقائق باليوم عندكم هاي عندكم هذا التقليد
2: لا ولا والله فلان شاهد له هذا نظام الحمايه هذا ابو الساعه من دون كهرباء شلون اليو بي اس يسموه يو بي اس ابو الساعه
0: بس هو يحتاج يطفى اساسا يطفى ما يسحب شيء يعني يحتاج هذه معلومه يعني انه الراوتر اللي يعني بالبيت حاولوا على الاقل انه تطفوه باليوم 3 دقائق ثلاث دقائق لا كهرباء لا يسحب لا كل شيء وبعدين استأنفوا إذا صبرتوا 3 دقائق يعني
2: هو أحسن جهازين بالبيت هو راوتر ومن بعد يجي المكيف لما تجي الوطنية تختلف الحياة بالبيت
0: طبعا الله يعمر
2: البيت تختلف.
0: الله يعمر هالبيت بوجودك نورتني أخوي
2: حتى أخلاق البيت تختلف
0: أي مع الأسف صار النت والكهرباء تتحكم
2: لما على حرارة الأخلاق تتلف خطيئة
0: صحيح نورتني يا أبو ماهر شكرا
2: تحياتي للجميع وأنا أسفر طالب
0: هلا بالطيب أبدا شكرا لاتصالك ناخذ اتصال بعد ولا واتساب واتساب عدنا اتصال على الواتساب السلام عليكم
3: عليكم السلام يا هلا خيتي شلونك
0: هلا والله
3: صح الامور طبعا تحياتي لحضرتك المخرج
0: اهلا اخويا يوسف
3: بس هالمره مو من السويد ولا من تركيا هالمره من المغرب نفس ما قلت لك حلتي قالت من المغرب
0: يا هلا
3: المغرب
0: اي
3: نزلت لك فيديو قبل شويه قلت لك صباح الليل صباح الليل بالليل
0: صباح الخير عليكم من عروسه الشمال بالليل. المغربي مدينه طنجه

0: ها يقول خلي يكتب لي لأنه ما أقدر يعني أشغل التليفون.
1: تم كلش ضيق عدنا. تمام عيوني.
0: نعم شكرا. عيني أهلا أستاذ يوسف. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. أريد أغنية مغربية. صافي صافي حتى كلمة صافي. أسماء المنور نسمع شيء الأسماء المنور نهديها لأشقائنا في المغرب ولكل الجالية العراقية في المغرب ومنهم أخونا يوسف. الله نص كل شيء وعلو الرشيد FM.

0: صافي بالمغربي يعني كافي بس خلاص زين صافي من هالهدرة. يا حبيبة يا كبيدة تحياتي لحبيبتي ولو هي جزائرية بس من بلاد المغرب العربي فرح فاني المقراني صديقتنا وحبيبتنا من الجزائر. نرجع إلى اتصالاتكم بس أنا دا اسمعني أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا صباح الخير.
1: صباح الخير علي ستفان.
0: هلا بالورد.
1: شلونك شلون صحتك؟
0: شلونك أنت؟
1: والله بخير ذات بخير. شو أخبارك؟
0: معنويات أمور
1: والمعنويات اليوم فول الفول
0: يا ربي دوم ويومية.
1: منو وانت تعرفين السبب؟
0: اي خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه
1: يعني تبان اليوم الامور طيبه ان شاء الله. ان شاء الله يوم جميل علينا وعليكم
0: يا رب. حسين امين سلام الله على ابي عبد الله. يا ذكرني باسمك.
1: انا باسم ابو الفضل.
0: والنعم والله
1: اللي كنت أخو باسم قلت لي لا أقول اسمك أحسن.
0: أي باسم أبو الفضل. أي والنعم منك.
1: والله
0: وادي أستاذ باسم. لو ردت تشكر حاجة يعني لما تطلع من الباب ده تتوكل على الله للشغل ودير عينك على البيت حتشكر أي حاجة في البيت وشنو تتوقع جوابها إلك؟
1: والله ستبان هو المفروض نشكر البيت كله لأن هو المأوى.
0: الله
1: لأن هو ما غير يعني تذكر حاجة خبص على الحاجة الثانية.
0: الله
1: فهو من الطبيعي تحسين بالأمان يعني هذا الدفو البرودة كل شيء يعني بالبيت حلو
0: يا عيني.
1: إيه
0: هو اللي يخوف هو اللي يخوف إذا تشكر البيت تقول له شكرا يا بيت يقول لك حبيبي والله حلو بعد مني طبلي زين الله يسعدك.
1: الشكر يعني الأهواء الشيء شكرا كلش مو

0: داخل البيت خارج البيت اللي هو السيارة.
1: أي سيارة أيضا
0: يعني تتبان متعلق بالسيارة ذات يعني أنت من جهة متعلق بها
1: يا عيني.
0: أي والله كلش أحب السيارة.
1: هي كوري ولا صيني ولا؟
0: لا لا ياباني كامري.
1: أي مو هي هو الياباني يعني. الله يسعدك ويعمر سيارتك وبيتك. كلش نورتني أخويا باسم. تحياتي إليك يا عيني. باي باي يا أبو الفضل. أحمد الشمسي يقول ماكينة القهوة هاي مو من حاجات البيت، هاي وحدة من العائلة، ما أقدر أطلع وأخليها لأن بيني وبينها قصة حب ما تنتهي، ريحتها تسحرني وطعمها يعدل مزاجي، وأول رشفة منها أحس الدنيا كلها صارت أحلى. باختصار إذا الحب إلى ريحة فريحة حبي هي ريحة القهوة. الحمد لله نفس مشكلتي يوسف. يا عيني. لا مو بس أنت أحمد، أولا أحييك لأنه أنت من شعب القهوة معشوقتنا. اثنين بالنسبة للتطبيق مو بس أنت ويوسف، يعني إحنا أكثر من شخص قال ووصلنا الموضوع للإدارة الموقرة والآن هي في طور العمل مع المطورين، بس ما أعرف وين وصل الموضوع الحقيقة يعني. فإن شاء الله يتم السيطرة على أو إصلاح هذا الخلل. شكرا أحمد. عباس الحمداني أهلا يا أبو سمرة. أبو سمرة
2: عليكم خيرت الغالية ستبان الأش عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا المستمعين. والله إذا طلعت من البيت وباوع أشكر حاجة واحدة وهي البير اللي خلصنا من الحكومة الساقطة اللي قطعت علينا المي، ما يا الله قطعت علينا، بس بقى بير رب العالمين دعمته أوسع من كل شيء. الحمد لله وشكر، تحياتي لكم عباس الحمداني.
1: يشكر البير زين ليش؟ يعني ماكو مي؟ يعني مي مال سقي ماكو مو؟ أبو غريب مقاطعة 17 اللي قريبة على الرضوانية اليم القصر. اي ما عندهم مي. اي بس دير بالك من البير، لو مي شربت بالك تذب بيه الحجر، لابد تعود وترتوي ويحودك عليه الدهر. التاعة تتعة. 9:00 يعني رأس الساعة، يعني عندنا بريك أحبابي، نروح نسمع على السريع ونرجع نكمل. بانجور للساعة 10
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
4: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد قضايج. اسمع هاي الرشيد FM.

تحية لمستمعينا لمتابعينا على التردد الطيفي 91.5 FM راديو الرشيد ثبتها. نرجع لكم، نرجع لكلمة شكرا للأشياء. شوفوا يعني جزئية الامتنان مهمة جدا، جزئية الشكر. طبعا تشكر رب العالمين وتحمده، هذا بحث آخر وعالم آخر، والمفروض ما تفارقك الدنيا، يعني بالسراء والضراء أنت تحمد رب العالمين، لأنه بالخير بالسراء حيزيدك وبالضراء راح يعالجك. أوكي، راح يعالجك ويعوضك. تمام تمام. على مستوى الأشخاص اللي يقدمون أشياءات حلوة، أو على الأقل الشخص اللي يكفيك شره، يعني هذا هم يحتاج كلمة شكرا. زين، مو بس هيجي، أشياءاتك، جمادات اللي حولك، هو كل يسبح باسم الله. كل الأمور هذه اللي حولنا احنا نشوفها جماد، بس هي كلها تسبح لله. لا تتوقعون شيء جامد أو ما إلى نفع أو إلى آخره. فلو ردت تقدم كلمة شكرا لما تطلع من البيت للشغل صباحا، راح تشكر أكثر شيء تشكره في بيتك شنو هو؟ شو تتوقع الجواب؟ عودة إلكم، عودة لاتصالاتكم مع اتصال. يا هلا. ألو، مرحبا.

0: زين ليش ليش بارتر. ليش شنو
1: هسه وقفت الكهرباء من الساعه بالوحده لحد الساعه بالتسعة بالليل.
0: هاي شنو هاي؟
1: والله العظيم هسه شوف الفيديو شو وين معلق اللايت والمره طابخه سمك هاتي تطبخ غدا ما عندنا. قالت وين اطبخ؟ قلت هذا برا عندنا همين جريل احنا نسميه جريل نشوي بيه على الغاز.
0: اي
1: حطيت القنينه مع الغاز وقامت المره تطبخ برا طبخه السمك وطبخه التمن برا
0: طبخه
1: على الغاز.
0: اي
1: على الغاز برا عندنا جهاز شلون الطباخ احنا نشوي بيه يعني نشوي بيه يعني دجاج هاي بيع عيون اثنين.
0: اي
1: فقالت شغل لي اهم زين عندي قنينه غاز مليانه.
0: اي
1: شديت القنينه
0: قعدت لانه طبخكم انتوا على الكهرباء.
1: على الكهرباء
0: اي كل
1: على الكهرباء.
0: اي اي اي زين
1: فظل طبخنا برا وكملنا. قالت اقول لك شلون ناكل سمك الدنيا ظلمه شوي ظلمت عندنا صارت يعني شوي الشمس غابت.
0: اي يعني.
1: والله ما عندي غير هذا اللايت راح اعلق لك اياه بالسقف. علقت اللايت بالسقف وشغلته وتغدينا.
0: يعني انت سعيد انه طافي الكهرباء؟
1: أنا؟
0: أي؟
1: رب السعادة
0: ذكرتك بالأجواء العراقية
1: الأجواء العراقية وشغلة المرة قالت لي أقول لك قلت لها قالت أنا تعبانة قلت لي قالت والله ما بيحل الكيمياء وأذاني مسك نص الصالة هاي المكناسة هي طلعت المكناسة وطفت الكهرباء قلت لي يا رحمتك يا
0: رب بركة اللي قدت من عند ربنا.
1: أي والله العظيم
0: والله أنت ورد.

0: تليفون. حبيبتي بعد منو؟ وحيد الدليمين نقدر نسمع أستاذ ويسان.
1: صباح الخير، صباح العسل، صباح الورد على ستبان الغالي أم أمير، وتحياتي للأستاذ المخرج وستبان. طبعا عندي صديقي عميد ياسر مدير جوازات كركوك، بلغش تحياته ويسلم عليك، متابعكم من كركوك. قال لي انت يا ريت تتصل بي بقد ما تتواصل ويا ستبان، يعني يوميا انت ويا ستبان وعليه ما تخابر زين، فيتابعكم وكلش معجب برنامج.
0: شكرا،
1: تحياتي لك.
0: ألف تحية لك أبو ليوثي الغالي، تحية إلى سيادة العميد اللي تابعنا ولكل أخوتنا في القوات المسلحة. سيادة العميد ليش تغار مني؟ تحياتي لك. خلي العالم تخابر، خابرت استخابر. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، بعث لنا فويز. حيا الله الأخ شاكر.
2: صباح الخير ستبان، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. أنا طبعا هالأسبوع محافظة ديالة، فماكو بث، ما أقدر أتواصل وياكم لمدة أسبوع، أسبوع ليجي إن شاء الله أتواصل وياكم.
0: إن شاء الله.
2: فلا يضل بالكم عليه. أخوكم شاكر أبو مريم.
0: الحمد لله على سلامتك، زين من طمنتنا، وإن شاء الله يومك وأيامك القادمة كلها حلوة. الأستاذ عمار نجم بعث لنا فويس أيضا.
3: شكر من هواي، شكرا لك الله علي، مبارك الله بي ورحمة الله على من صنعت وخليتنا ننام وأرتاح وأقعد أروح للدوام.
0: شنو يشكر من؟ ما سمعت زين الصوت، ما واضح بالبداية عمار. زين بس لحظة أبو عمار الربيعي، لأنه قلنا نذكره وأخذنا الاتصال.
4: صباح الخير ستبان،
0: صباح
4: السعادة، صباح المحبة. طبعا بارك الجميع مشجعين برشلونة فوزهم الساحق، بس بنفس الوقت صارت الفرحة بفرحتين. أنا البارحة فوق البنزين وشفت اللعبة وخمسة، الحمد لله والشكر يا ربي، الحمد لله والشكر. تحياتي للجميع، ياسر ربيعي.
0: ألف تحية لك يا عيني، ومبروك عليك وعلى كل جمهور البرشا. عندنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا. ألو.
5: صباح الخير ستمان.
0: يا صباح الورد.
5: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الكادر.
0: يا هلا أستاذ وسام.
5: نعم نعم ستمان.
0: وسام القريشي، شونك يا عيني؟
5: نعم.
0: الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك ستبان، الله يخليك، الله يوفقك.
0: يا هلا ومرحبا بك،
5: صباح الخير عليك وعلى الكادر الجميل وعلى المخرج المحترم.
0: بوجودك يا عيني، حياك الله استاذ وسام.
5: مشتاقين كلش هوايه ستبان،
0: والله نحن اكثر. تسلم يا طيب انت. هلا بهالطله استاذ وسام القريشي، الشخص اللي ما يقعد بالبيت، اللي دائما بالشغل
5: للاذان للاذان.
0: يا عيوني
5: والله، من اذان الصبح لاذان المغرب.
0: لا اله الا الله، الله يبارك ان شاء الله بتعبك وحيلك.
5: ومن
0: تطلع من البيت تشكر بحاجه في البيت، يعني وجه كلمه شكر لحاجه بالبيت مريحتك.
5: ستبان انا اخذت ميراث من اهلي، يعني اهلي يتعاركون ويتراضون وياكلون وينامون بالمطبخ.
0: اي
5: بالله
0: صح.
5: اي بالله، ام عندها المطبخ رقم واحد
0: طبعا،
5: اي عمود البيت. فأني الله شاهد ستبان مهم البنية بيت، سويت مطبخ 5x5 بالله الكريم.
0: ما شاء الله، الله يعمره.
5: بالله الكريم.
0: زين.
5: فقعدتي خاصة هسه بناتي وإله كله بالمطبخ.
0: عيوني أي. الله إن شاء الله يديم هاللمة. هو تحس يعني خصوصا مثلا بالشتاء لما موجودة صوبة وتلتمون تتغدون وراها الشاي وينفتح فتح حديث معين.

0: أساساً أنا أقول البيت ينتهي الدوام بالبيت ويستقر البيت من يطفض هو المطبخ.
1: صحيح والله.
0: من يطفض هو المطبخ يعني انتهى الدوام الرسمي بعد
1: انتهى
0: بالبيت.
1: الدوام الرسمي بعد البيت.
0: الله يعمره بوجودك يا عيوني.
1: الحمد لله. سلم. الله يخليك.
0: الله يخليك.
1: ست مالان يومية الصبح من أطلع يعني ماذا أنا ويا صلاة الصبح مرات خالد الصلاة. قبل ما شغل السيارة أقول الله يستودعك بيتي وزوجتي وأولادي.
0: بارك الله بك. بارك الله بك. إن شاء الله يحفظهم إليك الذي لا تضيع عنده الودائع.
1: اللهم يرحم والديكم جميعا جميع المستمعين بالخصوص أنت.
0: تسلم
1: أخت عزيزة.
0: الله يعزك يا أخوي. الله يبارك بيك. هذا من خلقك وأعتز وأتشرف بيك أستاذ وسام.
1: أنا يعني مرات ما أتصل المجال ما عندي بس أنا يومي على سماع صوتك يعني يومي.
0: يا عيوني أتشرف والله
1: يعني يومي على سماع صوتك يومي.
0: تسعدني وأعتز جدا أستاذ وسام نورتني يا عيني. الله يحفظ البيت وأهل البيت ونورت مرة أخرى. شكرا لاتصالك أستاذ وسام القريشي. حسن ستبان إذا أكو شيء يستاهل الشكر والامتنان منه فهو السبلت لأن النوم العميق تحت هواء السبلت المنعش هو شيء لا يوصف.

0: عندنا مسج أيضا من الأخ محمود أبو علي فويس. يعني
1: صباح الخير، صباح الخير على إذاعتكم الكريمة، صباح الخير على الستوان وعلى المستمعين جميعا، الإذاعة الإيجابية، بارك الله بكم على هاي الإذاعة، أخوكم أبو علي.
0: يا حياك الله يا أبو علي، صبحك الله بالخير والعافية عيني، وشكرا لإطرائك. أبو موسى
2: عيون الستوان، ألف تحية إليك، تحياتي لكل البرشلونيين اللي يخبلون، الماكو أحلى منهم. كتالوني خبر ستبان هو دم احمر، وانتوا الريالين هم تخبلون، شو تسوي؟ هم نقولكم هم تخبلون الريالين، شو تسوي لكم؟
0: احنا يعني احنا متخبلين اصلا يعني. زين، تحياتي لك يا عيني. حج منتظر نورد، صباح النور والسرور والورد والريحان والعنبر والمسك يا ستبان، صباحك فل وعنبر ومنور جدا. ابو عبد الله العزيز،
3: السلام عليكم ستوان. الاكثر اللي يستحق الشكر والعرفان هم الوالدين، الاب والام، لانهم اعطونا التربيه الصحيحه، والحمد لله

يعني مستمعينا راسلونا على واتساب كيف وجدتم البنزين هذا الصباح، هل هناك تعبئة للبنزين المحسن أم لا زلتم تعانون من هذه الأزمة في محطات بغداد أو حتى محافظاتنا الكريمة؟ نكمل وإياكم عناوين صحيفة الصباح. عززت الخزين واستعدت لأي موجات فيضانية محتملة، الموارد الإيرادات المائية تتجاوز 3 أضعاف العام الماضي. في الصفحات الأخرى من الصباح نطالع آمدي، تضحيات الشهداء ستبقى حاضرة في ذاكرة العراقيين. استعرض مع السيد الحكيم تنفيذ البرنامج الحكومي، الزيدي يبحث تعزيز الشراكة مع واشنطن وأنقرة، حمادي يبحث مع وزير النفط تعزيز التعاون الإعلامي وأيضا توسيع العمل الاستخباري بين المركز والإقليم. خلال اجتماع ترأسه مدير مكتب القائد العام، العراق يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وشكل لجنة للتحقيق في آليات التداول وبيع الأدوية، مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين، خطوات حاسمة لتكريس السيادة الوطنية وحماية الأجواء، تقليص مدة استكمال وتحديث منظومة الدفاع الجوي، المفوضية تبحث آلية اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات. في الصفحات الأخرى من الصباح، غلاء القرطاسية واللوازم المدرسية يبدد فرحة العودة إلى المدارس، العام الدراسي على الأبواب، كتب تصل تباعا واحتياجات متزايدة للأبنية، خطة ثلاثية في إقليم كردستان لاستيعاب وتصدير القمح، وانفراج أزمة البنزين بالنجف ضمن مبادرة 1,000,000 قطعة تجهيز الدفعة الأولى من الأراضي في الديوانية، ومحطات وسطية للحد من الرمي العشوائي والانبعاثات الكربونية، الديوانية تحدد 4 مواقع جديدة للتمر الصحي. في صفحة محليات من الصباح نطالع، مجلس بغداد حاجة العاصمة تتراوح بين 9 إلى 12 مليون لتر يوميا، وشحنات مستوردة لإنهاء فجوة تجهيز البنزين. عفوا، قاعدة بيانات وملف خاص لكل مواطن، آلية جديدة لتسجيل المركبات وتحويل ملكيتها إلكترونيا، تهدف لمنع التلاعب وتشمل البيع والشراء ورفع الحجز العدل، قاعدة موحدة للبيانات العقارية. التربية تدشين 128 بناية جديدة مع انطلاق العام الدراسي، وهناك مساعا لإنهاء ملف المدارس الكرفانية والطينية. من الصباح ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

خفايا لقاءات الزيدي وقادة الكتل، مقترحات لدمج وزارات وهيئات لضغط النفقات وتعديل قانون الحشد. مطار بغداد يغلق بعض شركات الصرافة بأمر البنك المركزي. آمدي تضحية الشهداء ستبقى حاضرة في ذاكرة العراقيين. وسرقة رواتب المتقاعدين، الاستخبارات تفكك أو سرقت رواتب المتقاعدين، الاستخبارات تفكك شبكة إجرامية انتحلت صفة موظفي كي كارد. 191 عملية ضبط و81 مدانا بأحكام قضائية، أرقام النزاهة في آب. وزارة النفط تتبرع بأكثر من 14 مليار لثلاثة

لثلاث مستشفيات. نريد فلوسنا، تظاهرة أمام مصرف الطيف في الكرادة، ومشعوذ يبتز امرأة ب176 مليون دينار في كربلاء. ضباط ومنتسبون مفصولون يتظاهرون ويطالبون بإعادتهم للخدمة. النفط تكشف خطة لإنهاء حرق الغاز ورفع إنتاج البنزين. غلق مقرات كورك لتشمل كركوك ونينوى وصلاح الدين. نطالع معا الصفحات الأخرى من المشرق، وفي صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يبحث مع وزير التربية معالجة أزمة الأبنية المدرسية في العاصمة. العراق مطالب بتأسيس مجلس أعلى لإدارة كنوز أثرية تعود لآلاف السنين. مكتب بريد وتوفير الدورة، خدمات متنوعة أقرب إلى المواطن. ولأول مرة منذ 1970 وزير النقل يوزع أراضي لموظفي النقل البري، ويفتتح مجمعا إداريا للشركة بعد إكمال تجهيزه. في صفحة أخبار محلية، نسبته 100%، تلوث المياه يبتلع الرافدين. قطاع كهرباء المنتظر ينجز حملة صيانة وتأهيل شاملة للشبكة الكهربائية في منطقة الحميدية. والأنواء الجوية، انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. بانجور يستمر.

صباح الورد عليكم، صباح الحظ الحلو، إن شاء الله فالكم خير أبيض وطيب، وأهلا بكم بالفال والأحوال. البداية من برج الحمل، يبدأ يومه الحمل برغبة قوية في إنجاز الكثير من المهام، لكن الأفضل أن يركز على الأولويات حتى لا يتشتت. مهنيا قد تظهر أمامه فرصة لإثبات قدراته والحصول على دعم من شخص مؤثر. عاطفيا قد يحتاج إلى التعامل بهدوء مع الشريك وتجنب تحويل النقاشات البسيطة إلى خلافات. أما غير المرتبط فقد يلفت انتباه شخص جديد. ماليا ينصح بالحذر من النفقات المفاجئة. برج الثور يحمل اليوم مؤشرات إيجابية، خصوصا في العمل والمشروعات التي تحتاج إلى صبر وتنظيم، وقد يبدأ في رؤية نتائج جهود بذلها خلال الفترة الماضية. عاطفيا تبدو الأجواء أكثر استقرارا، وقد تساعد المصارحة على تقوية العلاقة. أما العازب فقد يجد نفسه أمام فرصة للتقرب من شخص يشعر معه بالراحة. ماليا قد يبدو اليوم مناسب لإعادة ترتيب الميزانية والتخطيط للمستقبل.

برج الجوزاء، قد يجد الجوزاء نفسه أمام أكثر من خيار مهني، ما يجعله بحاجة إلى التفكير جيداً قبل اختيار الطريق المناسب. التواصل مع الآخرين يا جوزاء سيكون عاملاً مهماً في نجاحك. تمام؟ في الحب قد تظهر رسالة أو مكالمة تفتح باباً للنقاش حول موضوع قديم، ولغير المرتبطين يمكن أن يبدأ تعارف جديد بطريقة غير متوقعة. ومالياً من الأفضل تجنب القرارات السريعة والالتزام بالأولويات ولا تبعثر النقود. أبو سيدك. برج السرطان، يتمتع السرطان بطاقة تساعده على استعادة ثقته بنفسه وإنجاز مهمة كان يؤجلها، وقد يحصل على تقدير أو دعم من المحيطين به في العمل. عاطفياً يحمل اليوم فرصة لتقوية العلاقة، إنهاء سوء تفاهم سابق، بينما قد يعيش العازب لحظة عاطفية لافتة مع شخص قريب منهم. تمام؟ مالياً قد تضطر أو تظهر فرصة لتحسين الوضع المالي، بس عليك التعامل معها بدراسة وتأني ونفس نفس. وصلنا إلى برج الأسد. قد يكون يوم الاثنين مناسب للأسد للظهور وإثبات قدراته خصوصا بالعمل. ربما يحصل على فرصة لتولي مسؤولية جديدة أو طرح فكرة تلقى قبولا يا أسد. اليوم اشتغلها. انزين، عاطفيا ترتفع فرص التقارب والمصالحة، وقد يعيش غير المرتبط بداية تواصل تحمل الكثير من الحماس. ماليا من الأفضل عدم الإنفاق بدافع الرغبة والضوجة أو مكافأة النفس، ركز على الاحتياجات الأساسية بس هالفترة.

صباح الفل على ثوثو وصباح الفل على العذراء. شنو عندك يا عذراء؟ يجد العذراء نفسه أكثر تركيز اليوم وقدرة على تنظيم تفاصيل حياته. مهنيا يمكن أن ينجح في إنهاء عمل معقد أو الحصول على نتيجة كان ينتظرها. عاطفيا يحتاج إلى تخفيف التفكير الزايد، عدم تحليل كل كلمة، كل تصرف، كل حركة من الطرف الآخر، وممكن تكون الصراحة أفضل وسيلة لتوضيح المشاعر. ماليا يا عذراء يوم مناسب لمراجعة الحسابات ووضع خطة أكثر واقعية للمصاريف. أهلا أهلا أهلا مواليد برج الميزان، يحمل اليوم للميزان فرص جيدة عبر العلاقات والتواصل، وقد يكون لقاء أو حديث مع شخص جديد بداية لفرصة مهنية مهمة خلال الفترة المقبلة. عاطفيا يمكن أن يشهد المرتبط مزيدا من الانسجام، بينما قد يلتقي العازب بشخص يثير اهتمامه بصورة مفاجئة. ماليا الميزان ينبغي الحذر من شراء أشياء غير ضرورية لمجرد تحسين المزاج، وانت مزاجك ما يتحسن. أهلا أهلا مواليد العقرب، تحتاج يا عقرب اليوم إلى الاعتماد على الحدس لكن دون تجاهل الحقائق. مهنيا قد يكتشف طريقة جديدة لحل مشكلة كانت تعرقل تقدمه. عاطفيا العقرب قد تصبح بعض المشاعر أكثر وضوح، ربما يقرر وضع حد للعلاقة الغير مستقرة أو منح فرصة جديدة لعلاقة مهمة. ماليا تبدو الأمور مستقرة مع إمكانية الحصول على خبر إيجابي يتعلق بعمل، مبلغ منتظر، دين متأجل، المهم راح تجيك فلوس. صباح الخير والعافية على مواليد برج القوس الناري، هالأسبوع يبدي لك بطاقة متجددة، رغبة في التغيير، ممكن تلقي فرصة لسفر، تعليم، تعلم، عمل، مشروع، ما أدري شنو. عاطفيا

أصفى أرتب. بينما يمكن لغير المرتبط أن يبدأ تواصل مثير للاهتمام، مالياً تبدو الفرص موجودة، بس النجاح يعتمد على التخطيط وعدم التسرع. برج الحوت، صباح الخير، يحتاج إلى بداية هادئة اليوم، خصوصا إذا كانت أكو أمور كثيرة تشغل تفكيره. مهنيا يا حوت، يساعد التركيز على التفاصيل في تجنب خطأ كان يمكن أن يؤثر على عملك، دير بالك، انتبه. عاطفيا تبدو الأجواء أكثر دافية، وقد يحصل الحوت على اهتمام واضح من الشريك. الحوتيون الغير مرتبطين ممكن يشعرون بانجذاب نحو شخص يمنحهم الإحساس بالأمان. أوكي، ماليا يفضل تأجيل النفقات الكبيرة والاحتفاظ بجزء من المال للطوارئ، دير بالك. أخيرا الأبراج الأكثر حظا لهذا اليوم، الاثنين، تبدو الثور، السرطان، الأسد، العذراء، القوس، والأبراج التي قد تستفيد بصورة أكبر من أجواء يوم الاثنين، خصوصا على صعيد العمل والعلاقات والفرص الجديدة، بينما يحتاج باقي الأبراج إلى الهدوء استغلال الفرص المتاحة بحكمة وروية. تبقى توقعات الأبراج ضمن إطار الترفيه أحبابي، يمكن ما نقدر نعتبرها وسيلة مؤكدة للتنبؤ بالمستقبل أو اتخاذ القرارات المصيرية، بس شي على شي تاخذون اللي يفيدكم واتركوا اللي ما يفيدكم، والله أعلم. ولهنا انتهت رحلة بانجور لهذا اليوم، إن شاء الله وفقنا في تقديمها واستأنستوا معنا. باشر أحلى من اليوم بإذن الله، كونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد هنا في بانجور على راديو الرشيد.

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاناة.

0: I'm serious.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك انا ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. الرشيد أف أم 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: عبير عبير عبير عبير عبير عبير عبير، انت من وين جمهور؟

0: Ring of Bones.
1: هاي اني علي الحكي بس عيدها خليها ترجمها للناس عيدها وخليهم هم يحكمون يعني مو اني عيدها لا عيدها اسمع اريدها يلا يعني نفس الكلمات قصدي انا المهم محتوى عندي يلا شوف بطلع

الأغنية طبعاً تقول عبير عبير أنت مين للجمهور ثلاثة بالشارع ما يعرفوك. هسا راح نشوف، راح أحسب كل اتصال راح يتصلون كم واحد، هاي بس الاتصالات أما غير اللي يسمعون. أوكي ونشوف ثلاثة لو أكثر. زين يا هاي شجرة المثمرة ترمى بالحصى. عموما تحياتي لكل المستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، شكرا لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، أو إذا كان عبر بثنا المباشر على صفحتنا بالتيك توك راديو الرشيد. يلا نبلش حلقة اليوم.

0: اكو ناس من يشوفون ها ابو ثلاثة بس بعد بيت زين، اكو ناس من يشوفون شي ارقام هائلة يعني مشاهدات بالبيت يفرحون، انا احزن نعرف راح تصير عيطة كبيرة. عموما تحية لكل مستمعينا، اكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم، بما انه البارحة احنا عبير اقول لك صدق تلبحة ماكو مو اقول كان يوم فد لطيف والله العظيم. عموما السؤال يقول بحا كنا نحكي عن العزيمه العراقيه، العزيمه ده اقصد بها الاكل مو العزيمه الاصرار وهاي لا الاكل، فحكينا انه شنو الشيء او العاده اللي انت حاب انه تختفي من العزائم العراقيه تحسها يعني اوفريه تحسها انه مو منطقيه وغيرها، فهواي اراء اجتنا. اليوم عندي سؤال، شنو اكثر شيء يسويه العراقي من باب الفزعه بس هو يسبب مشكله؟ هسه واحد يقول لي شنو هالسؤال؟ عيده. السؤال يقول شنو اكثر شيء العراقي يسويه من باب الفزعه؟ عندنا فزعه اوكي، الغيره تشتغل يمنا، فبالتالي نفزع في بعض الاحيان في مشاكل نشوفها، لكن يعني خلينا نقول ربما وهكذا وان تحياتنا الاياس خباجي زين انه تسبب مشكله ما تحلها، يجي مثلا انه يتدخل بخلاف معين، يعني شاف اثنين دا يتعاركون طب بالنص هو من باب الفزعه انه يريد يهدئ بيناتهم وكذا تفتر السالفه عليه وهو يوقع بالمشكله، او يدافع عن شخص معين بس هو ما يعرف السالفه شنو بس من باب الفزعه اوكي، او يمطي نصيحه الاثنين دا يتعاركون بدون ما احد يطلب من عنده، همات ممكن نجي نخليها من باب الفزعه، او يتوسط بين شخصين الدنيا محترقه عندهم ويعني كلش متازم الوضع بيناتهم، ويجي هو يتوسط بيناتهم من باب الفزعه. هسه انا انطيتكم خيارات، انطيتكم يتدخل بخلاف بدون ما حد يطلب من عنده، يدافع قبل ما يعرف شنو السالفه، ينطي نصيحه بدون ما احد يطلب من عنده النصيحه، يتوسط بين شخصين بيناتهم مشاكل. شنو اكثر شيء العراقي يسويه من باب الفزعه بس بالحقيقه هو يسبب المشكله؟ 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. هذه أرقامنا أكيد جاهزة لكم حتى نسمع اليوم جوابكم على سؤالي، شنو أكثر شيء يسوي العراقي من باب الفزعة لكن بالحقيقة هو يسبب مشكلة؟
1: عبير عبير عبير عبير عبير عبير عبير، انت من وين جمهور عندك يا عبير؟
0: يلا عدنا اتصال، شو كلش يعني برايت. يلا ألو، أنا ناصين سوي عدلة. يلا ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أنا يوميا أقول شباب شادين ويا عمار خطية سلطان وعبير.
0: إيه.
2: بس والله ما تلومهم.
0: الحمد لله والشكر.
2: يعني والله العظيم لو يمي إلا شو ما بطيبك.
0: ها ها ها. لا ترى هاي خباثة. والله ذا المخرج ما يقعد راحة، شو نسوي له؟ لا رجاء مثل ما أنا أتقبل إنه أحد يمدح بيك تتقبل أحد يذمك عادي أوكي، وإلا أنا هم بعد ما أقبل أي مستمع يمدح بعمار وما أكمل اتصال وياه. ها عمو بيدك الموضوع والكذا والتحكم. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: شلون؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟ الحمد لله
3: خير. سلامي إليك للمخرج الطيب والأشياء طيبة.
0: شكرا، ربي يسلمك ويخليك. من وياي؟
3: أوياك عامر البصير.
0: أهلا يا عامر، نورت عيوني، مية هلا.
3: الله ينور عليك.
0: عامر شنو الشيء اللي يعني يسويه العراقي من باب الفزعة لكن بالحقيقة هو ممكن يزيد من مشكلة أو يسبب مشكلة يعني أخرى؟
3: والله يعني من باب الفضول ومن يعني من غير ما يقصد يصير مشكلة.
0: أي شنو التصرف اللي يسويه تقول إنه هذا تصرف يعني يسويه غلط بأثناء وجود مشكلة؟
3: والله يتدخل يعني بدون
0: يتدخل.
3: بدون
0: اوكي التدخل بدون ما يعرف شنو اسباب المشكله او شنو يعني شنو اللي ولع النار بيناتهم خلينا نقول.
3: اي صحيح.
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا.
3: الله معك.
0: حياتي لك مية هلا باي باي. دي جي واو بوي استاذ عمار ممكن نستوعب بلا زحمه عليك.
4: اي واحد عنده موتر البيع انا شراي مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي يبا عطني رقم الايبان بس

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواء درس شاغر. وسؤالي يقول شنو اكثر شيء يسويه العراقي من باب الفزعه لكن بالحقيقه هو ممكن يسبب مشكله؟ عندنا الو.
1: اقول لا تدوخ ولا تحتار
0: بس تمدح عمر ما تعرف شنو.

0: تقوم من البرنامج
1: ابوي البامية بدون ما يسفل.
2: يلا تفضل حاور. انا ما حاور. لا لا انا ما حاور.
1: شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟
2: سألي سؤال.
1: شنو رايك بالموضوع
3: الطرحة الغالي؟
2: ماكو طرحة تعيد انت الموضوع. يلا
1: شنو رايك بالموضوع الطرحة عبير؟
3: والله هو موضوع حلو ما بيه شيء.
1: ايه من يسوي مشاكل عبير؟
3: عبير هي تسوي مشاكل. يعني احنا جمهور رايك نحبك ودائما نمدحك على الجو. بس هي ما تخلينا ما ادري ليش.
2: ما احكي والله انت المقدم راح تكون هسه وهو المستمع فانت حاور تفضل.
3: يعني هسه شنو يعني انا اروح؟
2: لا دي احكيك عمار المقدم حاليا. عمار المقدم يلا عمار كمل ويا الحوار.
3: لا
1: ما عليك بيه ما عليك بيه.
3: يبغى يجي وين مو بعيد علي ما اسمع كله.
1: هاي شنو هسه ما تسمعني زين؟
3: هسه دا اسمعك.
1: الو هسه تسمعني زين؟
3: اي هسه دا اسمعك.
1: يلا حبيبي شنو رايك بالموضوع؟
3: والله الموضوع هو دائما نشوف يعني مثلا من يشوفون حادث مال سيارات جنب الشارع
1: زين
3: من يجي واحد يقول له يشوف العقم يلا ما تسوى وما ادري شنو وهذا يقول له مسحب وجهك وهذا ما ادري شنو يعرفون الحادث لهناك واحد السياره متاذيه واقف على سطحه
1: زين
3: يجي شي يقول له والله لو انا مكانك ما اعرف الا خلي يصلحني يعني فوق ما هو زين بالبدايه هو طب بخير بس بعدين يجي يضجج المشكله.
1: أنا أشكر رأيك تحياتي لك.
3: أنا أشكر رأيك تحياتي لك تحياتي.
1: مو تقطع ها مو تقطع.
3: لا إن شاء الله أنا يوميا متواصل وياكم.
1: إن شاء الله هسه ذي عليكم الرقم مالتي.
3: أنا تزعلت على شو
1: تعبير. لا هسه دزلكم الرقم مال فيزا مالتي وحولوا لي إذا تقدرون مساعدات.
3: ها هي إحنا حاضرين أبشر.
1: وردة منورني.
3: حبيبي
1: أشكرك. يلا عندنا اتصال آخر. ألو.
4: الو مساء الخير.
1: هلا بسيفو والله ما حد فوق الريال غيرك سيف بالقران عوف الريال بحاله
4: موجودين الريال يوميا نخسر
1: والله عمي عوف الريال بالنبي محمد
4: والله دعوه الريال
1: لك وين ما ادري ريال اذا عاد تطلع لي تحكي على الريال
2: الحمد لله
4: والله دخل يطلع عما من الريال يوميا نفوز
1: والله ما حد فوق الريال غيرك غير وميض والنبي محمد
4: يا اهل بتواله
2: شلونك سيوفي؟
4: هلا عبير
2: شلونك؟ شنو اخبارك يا رب بخير؟
4: تحياتي لك تحيات كل المستمعين. عمي مو قلت الشجر مثل ما ترمى بالحجاره والله ما لي شغل بعمار عمي ما لي شغل بعمار
2: لا تمني للجمهور ثلاثه بالشارع من يفوت
4: اي هاي سواء ترى الذكاء الصناعي ترى ما كغني هيك
2: هو كاتب ترى هو كاتب
4: اي هو مرتب هو مرتب
2: شو اقول لك اي هو مرتب هو
4: انت ما لي شغل عبير
2: لا ها هي
4: واثق الخطى يمشي ملكا
2: زين شكرا شكرا سيوفي شكرا يا كبير يلا يا سيف
4: لا
2: برايك
4: والله اكثر شيء عبير مرات تصير قبه العيطه من الجيران مشاكل
2: بعيدا انا ما قلت منو الفئه قلت شنو الشيء اللي يسووه من باب الفزعه بس هو بالعكس يسبب مشكله انطيت خيارات يعني قلت مثلا يتدخل ما يعرف شنو السالفه يحاول انه يصلح بين شخصين هو ما يعرف شنو الموضوع يحاول انه يعني فاهمني شنو قصدي اكو اشياء يسويها من باب الفزعة بس هو بالعكس هو لا دي يزيد النار اكثر شنو شي
4: مرات بالشارع يعني اشخاص يعني دا يمشون والبنية من اما قامت تحكي عليهم هو تدخل ما يعرف الموضوع شنو
2: زين
4: وهي اشخاص البنية دا تحكي تتكلم هو حط روحه بالموضوع
2: اوكي
4: من باب يقول لك شلون تتحرش بالبنية وهاي مثل اختك وهاي السوالف بعدين تبتر السالفة عليه يقول لا ما مدخل افضل يعني
2: زين
4: هاي هوايه تصير حالات بالشارع بهذا الموضوع يعني
2: صحيح فعلا
4: يعني انت من باب والله انا عراق وشون اشوفك بنيتي يتحرشون بيها وانا ساكن بعدين تفتر السالفه علي يقول لا ما مدخل افضل يعني
2: طيب
4: هاي الحالات داش
2: اوكي يعني خلينا نقول التدخل بدون معرفه سبب المشكله
4: ما يعرف شنو سبب المشكله
2: او حتى شنو العلاقه اللي تربط الشخصين دي يتعاركون مثلا
4: ايه ما يعرف شنو
2: بعدين يطبين ويطلع هو يعني والله هو شايف اياها يطب بيناتهم بعدين يطلع لهم حبايب اصلا يعني بيناتهم خلاف بسيط
4: هي اصلا ماكو يقوم يضحكون وهو يصير يعني المشكله هو يشيلها
2: للاسف صحيح فعلا طيب انا كلش اشكرك سيف
4: عبير فانت ما شغل بعمار
2: لا
4: ما شغل
2: لا يا معود
4: ابدا مستحيل ولا بالك يمه اصلا
2: لا يا معود
4: ايه
2: طيب تحياتي لك انا كلش شاكره اتصالك نورتنا شكرا يلا عندنا اتصال اخر الو الو
5: pura paz y amor
2: اه هاي بحام سواها

0: عليكم السلام.
1: Hello from Canada. This is Daniel.
0: Happy Daniel.
2: Birthday. Hi Daniel.
1: Happy happy birthday. How old are you?
2: ها يقول لك شو كل عام وانتم بخير يقول لك وحشتي تريدين.
0: اول عيد ميلاد يعني اول كل عام وانتم بخير اسمعها. دانيال how are you?
1: I don't know. I don't understand you. How old are you? But you look gorgeous after your baby for sure.
0: شلون؟
1: You look gorgeous after your baby. Congratulations.
0: Thank you. Baby, مو أني البنتي يعني قصدي. شكرا. Thank you.
1: أنا. Please take back Mohammed. We cannot take it anymore.
0: No, Mohammed, thank you. Stay Mohammed in Canada. Thank you.
1: No, we don't want it in Canada. We want it in Iraq.
0: As Rais.
1: Mohammed.
0: No, stay in Canada, Mohammed.
1: Stay in Canada?
0: Hey, thank you.
1: Please no longer. Take it back.
0: Daniel, thank you.
3: Anyway,
0: bye.
3: I like you.
1: Happy birthday.
0: Hello, bye. Bye-bye. هذا شو القائد؟ يلا الو. الو
4: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
4: العافية والنور عليك على المخرج.
0: هلا محمد، شلونك؟
4: شلون التعبير؟
0: شو اخبارك؟
4: الله بخير. دام بخير
0: مية. هلا نورتنا.
4: الله
0: يسلمك. يلا محمد قل لي.
4: والله امانه انا من هاي المسار متوب بعد ما دخل نفسي يعني صراحه.
0: زين
4: يعني اللي شمت مرتين وحقيقة طلعت هذا مو زين.
0: اوكي، شنو الشيء اللي يسويه العراقي من باب الفزعة من يشوف مشكلة بس هو يسبب المشكلة أكثر أو يزيد المشكلة أو تتحول المشكلة عليه؟
4: المشكلة اللي دخلنا اثنين يتعاركون. دخل واحد. هدى واحد وقبب واحد.
0: زين.
4: زين. مرح ذاك الهادي هذا قال لي شلون تسكت له؟ ترى ما يصير طب عليك.
0: زين.
4: فصار ساعات تصبح بيناتهم ومرح لها تختلف. فقبب العرس هذا شو يسوي؟ يطلع عنده الروح قوية. عاف هذا راح هذاك يتعارك ويا النوم.
0: زين. فصار هو مسبب المشكلة أكثر ما تهدئتها خلينا نقول.
4: يعني تهدئتها من البداية وانسحب انتهى الموضوع.
0: اوكي فاهم.
4: ليش تظل واقف وتكون تحكي واحد من الأطراف؟ شلون يغلط عليك؟ صار شارع وما يصير وكذا والتشبيه بالعمر. وشاف هاي المسألة تقول له كرامتك وين؟ يا كرامتك وين؟ تصير ساعتها تهدي بيهم بعدين قلت له كرامتك وين؟
0: صحيح والله. طيب.
4: وهاي شوف قبل يومين عرس يمنه. صارت عركة.
0: زين.
4: أنا واقف عرف ريفان وجمعت. وبعد قالوا تدخل قلت لهم نار وبتاكل حضر وما نشعل. يعني حتدخل سلاح اصلا مثلا حل المشكله؟
0: لا طبعا اكيد.
4: اذا اقول هذا ما يصير عيب وهذا اقول له ما يصير عيب لا اقول تشعل ما نشعل من البدايه.
0: زين. انا كلش اشكرك نورتني محمد تحياتي لك مية هلا باي باي. سلطان اذا يعني اقرا رايك بالموضوع 3 أشهر. يلا نروح لفاصل إعلان ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج.
5: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة.
3: لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا ذكرتني بأغنية. والله نفس هذا نفس اللحن. أي سلطان عرفتها؟ ما عندكم بيت. والله نعم ذكرتها نفس هذا. أرقام هواتفنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415 اتصال. ألو
1: الله يوم جديد صباح جديد.
0: هلا هلا هلا
1: استعبيات جميلة. هل شنو
0: هلا
1: سلطان يمش قريب.
0: هذا مقابلي
1: عادي ان شاء الله. ايش عندك هذا اليوم من الصبح؟
0: لا هو هذا سلطان يعني هو منو مخرب علينا باليوم الاداره
1: عليك خوش.
0: والله العظيم والله هو يعني انا كلش احبه واعتز بصداقته وصحبته بس هاي الخصله يبطلها لانه كلش تاذيني
1: زين. بس لا هماتين صاير طف في القلب.
0: اي والله يعني كلش يعني تتخيل برنامج ساعه 3 هو ساعة 1:30 قبلها اصلا 1:15 هو هنا مقابلني.
1: ما اعرف ليه تخيل طالب شاطر قبل من هذول المزعجين.
0: هذا ضابط اللي يفتر من شو اسمه حتى لو ما اخذ اجازه.
1: اي والله شايفهم
0: هذول الشطار زين. يلا ما يخالف يلا المهم بدنا نشوف وجه السموح.
1: اوه يا كارستاذ سلطان كبير يقهر. طيب صدق ايش عندك قاعد من الصبح عليه تشل؟
0: والله ما ادري بعدني ما شفته هيك يعني شفته بس
1: هيك. شوفي خاف متوعد ترى هو ما يسويها بس احنا نقول.
0: لا هو حاب يخرب علينا.
1: يلا
0: طيب امير شنو الشيء اللي يسويه العراقي من باب الفزعه لكن هو بالعكس يسبب مشكله؟
1: والله يعني ما ادري ما صارت حاله ذاك منه بالميكانيك تعاركوا طول التكاتك
0: زين
1: فهم شايفتهم دول صغار وشعره كله هيك دهن فعلا يعني بصراحه شفتهم تريد تضاربون تريد تتازم الامور وهذا شايل العوده

0: مساء الخير.
1: شو الرطبة؟ مساء الورد.
0: هلا عبير الورد. هلا وبيك.
1: هلا وسام. شلونك؟
0: بس قلت لي انا اسجل الفانزات اللي حيتصلون. انا اقول لك انا وعائلتي كلها تسجلها يعني.
1: والله وكفو عم يقول ثلاثه يلا ما ايش يلا
0: اقدر حتى الزقال بدون ما اخليهم يتجون.
1: والله وكفو منك يا وسام. كفو. سمعت
0: ولا ما يحتاج انت
2: وسام؟ انت تحط جل بشعرك؟
1: ليش
2: وسام تحط جل شعرك؟
1: تستعمل جل قصد للشعر؟
0: لا لا ما قديمة قديم راح بعد موديلة
1: طبعا زي. راح أكيد. يلا قل لي وسام.
0: هذا اللي عود يتدخل بصلح بين الاثنين عندهم مشكلة أو سوء فهم هو ما عنده فكرة عن الموضوع. ليش أقول هيك شيء؟ الإمارات ينطي الحق للطرف اللي غلطان يعني. وصارت فيها هواي مثلا
1: طيب
0: يعني إيه شاف أكو بد مشكلة على فلوس على الشيء فهو راح يتدخل من باب عود تهدئة الأمور. يا بهاي على يا بتفهم السالفة أولا ترى هي يعني موضوع مو هيك مو مثل ما أنت مستعمل. فهي
1: أوكي يعني خلينا نقول يتحمل مسؤولية المشكلة اللي تصير قباله عليه. مثلا يقولهم لا أنا أحل لكم إياها أو بيدي هاي السالفة أو أنا عمي أنطي الفلوس أو أنا يعني يتحمل مسؤولية سبب المشكلة.
0: هو أنا أقدر من البداية أنا أتحمل الفلوس أو الخسارة بس مو أنا كان ذنبي يعني.
1: وطبعا إحنا كلش نكيف على الحكاية تطلع من الحلقة أساسا نقول لا طلعت الحكاية من حلقة شو لا
0: مو الأغلبية ترى ما راح يسوي شيء محسب إنه راح ترجع له الفلوس. يقول لك أنا راح أهدي الأمور أدفع من يمي. هو هذا يقول أنا راح يبات العقبة ينطيني أعرف أنا وش راح أخسر ما سوينا شيء. فمن البداية نفسي كشخص وأني أرتبها وياه وأنطي فلوسه وبدون ما يتدخل طرف ثالث أصلا.
1: طيب
0: فأريد بس في الموضوع وهو حتى يحكم أحسن.
1: أوكي أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا أكيد شكرا. مصطفى مجيد تحياتي لك يا وردة.
3: لحد يقل لتون سهلة وتعدي لحد يقل لتون سهلة وتعدي ومليوصة موش اليوم من عهد جدي.
1: أيابة مصطفى ما جيت حياتي إلك عزيزي. أكيد إحنا الفارغين حضرتك المشغول كل شهواية بمتابعة البثوث المباشرة على التيك توك والتعليقات السلبية وهذا انشغال كلش صعب وأنا كلش كلش كلش يعني أشكر جهودك المبذولة.
2: يلا مصطفى أحلى بلوك من عندي.
1: يلا ألو لا هذا جهود تعب ترى والله العظيم تصفيط حكي وترى مو أي واحد يحصلها يعني على فكرة يعني مو أي واحد يدبرها مستوى سلطان. نعم يلا اتصال. ألو أشكرك.
4: ألو
1: كافي. ألو أهلا أبو عبودي.
4: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
4: أهلا فيصل.
1: الله يسلمك ويعزك الحمد لله.
4: عيوني حياتي ليك واللي صعد السكر
1: سكر ضغط والله جلطة عشان نسوي. طيب أبو عبودي شنو الشيء اللي يسوي العراقي من باب الفزعة؟ تعرف إحنا في بعض الأحيان نشوف أكو مشكلة صايرة يعني تشتغل عندنا الفزعة الغيرة نريد نحل المشكلة بس بالعكس
4: شيوخ الوقت.
1: أوكي يعني شلون
4: شيوخ الوقت اللي تصدر لأنه آني وتالي ما تالي لوص على الجماعة.
1: أوكي تمام فهمتك.
4: هذا المصدر لابس العقالة ب5000 دينار وصار شيخ.
1: فهمتك مع الاحترام والتقدير لكل شيوخنا وكل عشائرنا اللي معروفين واللي أصلهم معروف. يلا جاك كرو روح أبو عبد الله روح للمغرب ما للتوين والله 10 وفوق تقبل غيرها. يلا ألو. ألو
5: ألو صباح الخير.
1: أهلا مساء الخير عيني.
5: مساء والله سهل ما نعرف مساء الخير وصباح الخير.
1: نورت مية هلا
5: والله. شوفي موضوع جيم مكانه.
1: نعم
5: أني أقول لك موضوعك جيم مكانه.
1: أي
5: أنا سايق تاكسي.
1: أهلا وسهلا على راسي. طيب
5: خوش الأول قبل يومين كنت مرة ورجال
1: حلو
5: كانت عارفون عندي بالسيارة يا أبو عيب أخويا إحنا بالشارع معودين يريد يضرب المرة يا أبو قلت له أخويا ما يصير أنت صاعد عندي بالسيارة ما يصير وإحنا بالشارع روح بالبيت تفاهم أنت وزوجتك براحتك.
1: طيب
5: هي كبرت على أخوتها
1: نعم
5: يعني دزت رسالة أنه هو مسج أو هيك شيء فتلقانا بالتقاطع وجاش ما جاش جو

0: هي اللي قلت لهم انا ما لي علاقه انا سايق تاكسي. كل واحد الصلاه على محمد ايش عرض عرض صدره هم يعني انه ما احتلال ما رادوا ينزلونه وهم ما قدرنا الا دخلنا قلنا لهم يا بعير هذا نسيبكم وما ترهم الشغله فالتدخل على قولتك انه اذا ما تفتهم الشغله وتعرف الشغله وتعرف الشخص المقابلك انه يقدر تدخلك وما يخجلك لا تتدخل احسن لك صحيح. هاي شغله واحده والشغله الثانيه لا تشتري شيء اذا ما تستشير الحرمه لان كل ما تشوف الشيء يقول لك ها ده حق هذا ذوقك
1: صحيح
0: هذا ذوقك هاي فهاي شغلتك اذا صار عيب بغير شغله تقول لك لا انت لو ما جبت هاي الشغله

0: اهلا اهلا
1: اهلا اهلا
0: حياك هلا والله.
1: شلون صحة؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: شلونكم عيني مشتاقين؟ ما
0: اهلا على يا جسر.
1: لا نزلت يعني بتقاطع شاكلين، نزلت من جسر الجمهورية.
0: طيب
1: يعني من فندق الرشيد.
0: حلو،
1: نفق يفيدكم؟ نفق هذا الخير.
0: لا مو احنا متعودين عليك جسور والله بصراحة، يعني
1: جسور
0: ما ترهم يعني.
1: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله عيوني، انت شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: نورتنا.
1: جاي موقف قبل فترة مو طويلة حيل.
0: طيب
1: السيارة قلت خلوا بدل السيارات، اكو شركة معروفة سياراتهم زينة بدون ذكر اسماء.
0: اوكي.
1: يا برحنا وشركة وزينة وسيارات يعني شلون يعني نوعية ممتازة.
0: نعم.
1: رحت طبرت السيارة بالجراج، هم هذا البالانس تعرفين وهاي الهواء النيتروجين وما ادري شنو. فخطي هذا الولد اللي شلون اللي لزم سيارته شلون تعبان. وفزع على واحد من العمال. قال له تروح روح استريح انا اسد التايرات.
0: نعم.
1: سد التايرات على حسب الاصول.
0: زين.
1: بقى هذا التاير من يعني اللي عكس السايق. شو مسوي اللوتي؟ ابو الفزعه. بس مشكل هاي البراده مالته.
0: اوكي.
1: طلعت من الجراج والسياره وقعت.
0: حلو. حلو حلو.
1: يعني السياره بصفحه والسياره بصفحه.
0: اوكي.
1: قلت له انت مو كنت قاعد بدوامك.
0: زين.
1: رجع اللي فزعتها.
0: اي.
1: وكانت
0: صحيح.
1: والله صارت عبيت والمصاريف صارت اضافيه. يا الفدعمات قلت انت مثل شباب يقول لي ايديك حلا.
0: يعني هنا أنا بالعكس هنا أنا قصدك انه هو حاول يدخل دخله خير للاطراف الثانيه بس الشر عم عليه، يعني الشر راح له تحول له هيك خلينا نقول
1: صدق تحول له.
0: اها اوكي.
1: كان هذا ايديك حلا ما
0: صحيح. طيب
1: هو معي ما أنا فزع مرات واحد يتحمس بالأخير توقع عليه.
0: صحيح فعلا. أوكي أنا كلش أشكرك نورتنا. أكيد تحياتي لك. سيدي بغدادي يقول شكرا مع السلامة، يقول الفطرة ثمانية الفطرة العراقية والغيرة معروفة عند العراقيين ومد يد العون والمساعدة بين الآخرين عكس بقية الدول. صحيح احنا كنا معروفين بهذا الموضوع بس للأسف اكو ناس ما يفهموها او يعني شوية يكونون كلش متوترين كلش عصبيين، واكو ناس مثل ما انت قلت هالقد ما بينا هذه الصفة موجودة كعراقيين اللي هي الفزعة، ومن نشوف فد مشكلة او فد شيء تصير قدامنا دائما منحب نتدخل بالخير بس مو على طول الأشخاص اللي موجودين ومسببين مشاكل هم يحبون الخير، فبالتالي يتحول إليك الشر وإنت ما تدري لا بيها ولا عليها على قولتهن. يلا اتصال.
2: ألو.
0: ألو تفضل.
2: صباح الخير.
0: أهلا أهلا.
2: ترى ما حبيتها من عمار.
0: لا ترى أنت سمعتك يعني بكندا ما شاء الله عليك بحال صار لي يومين خطية الرجل دانيال يناشد ويقول اخذوا رجعوا لبغداد.
2: دقيقة عبير ترى طبيت دافع لك تشبيك.
0: ها يلا اوكي. لا لا اي شيء وردة سمعتها
2: شنو ثلاثة ما يعرفوك بس احنا بكندا تسعة نعرفك. ها انا دانيال ومصطفى. مصطفى اخويا بعد منه اوكي بعد.
0: جيبهم منا تسوي شو مو هيك. لا
3: لك عدد كندا كلهم هم ثلاثة.
0: انت اقول اني اس اثنين مثلا اخويا اس اثنين
3: تخيل
0: دانيال اس اثنين هم يصيرون يلغمون.
3: عبير عبير تخيلي كندا عددهم كلهم هم ثلاثة ويعرفهم كندا ثلاثة المنطقة اللي يعيش بها ثلاثة.
0: زين
2: بلدي صاصي.
0: أسألي دي التسعة
2: تذي شي يقول لك يقول لك وجهك بيبي. اي طفلة.
0: ها هو اوكي ثانكيو. انا عبالي ربط عيد ميلاد وبيبي فعبالي يحكي على بنتي وعيد ميلاده هيك شي. اوكي اوكي
2: المهم يا عمار رجاء الزم حدودك ترى. ها
0: زين ها هي
2: ترى رجعك ابن اختي مو خالك.
0: زين محمد.
2: نعم.
0: شنو الشيء والله برايك بس بدون محمد نقع الرصيف شنو الشيء
2: نحمي ونطبع العمياني بحيث نسهل الصعبات ونصعب السهلات.
0: حلو حلو
2: والله.
0: زين
2: عمار الزم حدودك لا
0: ها هي ها هي تمام. شكرا لك. اي قول قول
2: ده نتفلسف.
0: يلا تفضل تفلسف مع بالي كمان غير شوي.
2: هي هاي عبير على العم يعني طابين طب بلا ما نفتهمها شنو الموضوع. نادر ما تلقي لك واحد يتأنى ياخذ وقته يلا يسولف.
0: اوكي طيب
2: انا محمد الساهر ده سمعك ترى صوتك.
0: لا لا لا

0: مستمع تحياتنا، انا موجود على تيك توك اسمه كاظم ساهر، قولي بعشرني كاظم ساهر دا يعلق لك. طيب انا كلش اشك حتى تعرف ثلاثة ما يعرفوني. شكرا لك باي باي.
1: بس تسعة هنا، بس هنا تسعة.
0: شكرا لك اكيد نورتنا مع الف سلامة باي باي. هلا والله. اتصال اخر. عمي انت نصر، نصر تحياتي لك من النصر، والله نسيت نصر ابو هنين المهم انا اسميك. ست عبير اياد اوكي. اني واحد من جمهور انش الوفي، تحياتي ابو هنين والله وحياك. صاروا 10 وابو عبد الله هاي 11 ومحمد وسيف هاي 13 بعد شمو خمره هاي 14 وسيد البغدادي 15

0: يلا ويانا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا. هلا آزاد، شلونك يا رب؟ بخير.
1: سلوى عينك.
0: مية هلا، نورتنا.
1: وياك للموت أول شيء.
0: منو؟
1: كيف كبرت؟ وياك للموت.
0: أشكرك في دول عينك. صاروا 16. يلا هاي هيك، هاي بس إني ناسيتهم يعني. يعني طبعا تحياتي لك، أكيد نورتنا. شكرا آزاد.
1: تحياتي للجميع، الله يحفظك.
0: آزاد، شنو الشيء اللي يسويه العراقي و يعني من باب الفزعة طبعا من يشوف مشكلة قدامه، لكن في بعض الأحيان لا، يا أما تتحول المشكلة إلى، يا أما يكبر المشكلة أكثر.
1: 2008 جاي أمشي بالشارع، لقيت صاحبي اسمه ثلاثة من دارين علي.
0: نعم.
1: تكلون بي.
0: أوكي.
1: أنا أمنا.
0: إيه.
1: أخذت من حلمية، سحبت مسدس رميته.
0: زين.
1: جو دزوا العشرة قوموني. قوامة دزوا لي تصفت الجماعة تقريبا كثلة لاي. وهو قال لي يا أبي لا رحم الله والديك ولا شكرا.
0: اتخذتك الغيرة الفزعة انه خلاص في الاثنين دي يتعاركون او دي يقتلون صديقك، فبالتالي انت ايدك والسلاح اسم الله عليك آزاد. شوي عندك يعني الوضع ما اي ما مسيطر عليه.
1: حتى هم كبيرنا قال لي عمي كذب، قلت له يا ابو علي من كذب صديقي ورميت كل شيء سويته. قال لي وبعد قلت هذا الحمد لله اتحمل العواقب كلها.
0: اذا خلينا نقول التسرع.
1: اي
0: تسرع. طيب شكرا آزاد، بس بعد لا تسوي
1: حياتي للجميع، ربي يحفظكم.
0: بعد لا تسوي هاي الحركه بعد لا تسوي. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا عيوني انت، مع الف سلامه. باي باي سيد البغدادي. ان شاء الله من باكر، والله حاولت اليوم بس يحتاج الموضوع شويه ترتيب له، فمن باكر ان شاء الله تدلل انه راح يكون اكو بث ثاني. هسه شنو استاذ عمار نختم؟ وصلنا للختام. بعض الأحيان لا يحتاج تدخل. أي فعلًا أكو مشاكل يعني تحس إنه من بعيد تباوع راح تنحل، أحسن ما أنت تدخل بالسالفة. يعني خليك كمشاهد أفضل ما إنه أنت تكون واحد من عناصر اللي موجودين تيمثلون بالموضوع. فاهمين شلون؟ يعني أتوقع إنه بعض المشاكل ما تسمح بأنه أنت هنا، خصوصًا هسه بهذا وضعنا يعني حاليًا، الوضع اللي موجود، الوضع الاجتماعي العراقي ما يتحمل هاي الأشياء. لأنه إحنا كنا ممكن مارين بصعوبات موجودة بالحياة، فشوفنا كنا مضغوطين، كنا متوترين، كنا ندور على يعني ما أعرف، بس أحس أنه اليوم من الخطر تدخل بمشكلة، من الخطر أنه أنت تكون مصلح بين اثنين، من الخطر أنه أنت تعوف أصلا المشكلة وتدير وجهك. يعني المشكلة أنه ما تعرف أصلا شنو تتصرف. بس مثل ما ذكرنا بداية الحلقة وذكروا بعض المستمعين بأنه حقيقة موضوعة الفزعة هذه فتشي هو موجود عند كل العراقيين، والحمد لله من الصفات لما أنت بغير دولة من الصفات اللي ممكن أنه توصف بها العراقي راح يقول لك صاحب وقفة هي اللي شبيهة للفزعة، وصاحب غيرة من الصفات اللي معروفة كلش عند العراقيين، وواصلة لكل الدول العربية والعالمية من الصفات هذه اللي موجودة عندنا. فبالتالي هي فتشي فطري، وبالتالي نفس الوقت أرجع وأقول أنه لابد يا أما نتأنى بالتدخل، يا أما عندما يطلب من عندنا وبالتالي هم مو يطلب أنا رأسا أدخل، لا ممكن أفهم المشكلة حتى بالتالي أعرف شلون أصلح الوضع، وما أكون مع طرف وعوف طرف. شوية المحايدة هم مطلوبة. عموما تحياتي للجميع، أنا شاكرة كل اتصلوا بينا. الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عن المشاكل، وإن شاء الله نكون دائما طبابين خير بأي موضوع كان أو أي موضوع حدث قبالنا. تحيات. تشتري توك توك شحن. نختم وياكم حلقة اليوم باكر نفس الموعد، نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي. بيبا بالحلة بس خلص البرنامج، طفي الكاميرا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
6: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: بانجور.
6: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
6: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
6: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عن السلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق, أيضا كل التحية الموجودين ويانا على البث المباشر على التيك توك. تحية لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع, وإن شاء الله يا رب دائما تكون أيامكم جميلة ورائعة. في حلقتنا لهذا اليوم كنا اليوم إحنا قد يكون في بالنا ممكن نكون أصحاب عمل معين, أصحاب وظيفة معينة, ببالنا فد مشروع معين, لكن بصراحة أكو واحد مرات ممكن يجي في باله فد موضوع يقول لك أنا إذا أريد اليوم, بما أن العاصمة بغداد مكتظة جدا وهي فد صار عليها ضغط عالي جدا بكل الأشخاص إذا كانوا متواجدين كمواطنين أو بالنسبة للأعمال, فبرأيك أنت كشخص أو رأيك أنت كفتاة جميلة رائعة, إذا قلت لك أو قلت لك أي محافظة, إذا قلت لك روح لي المحافظة افتح لي بها مشروع, وين تروح ويا محافظة وش المشروع؟ يعني وين تروح يا محافظة وش المشروع؟ ليش هذا السؤال حق لكم يا بالبداية؟ لأن بصراحة إحنا دائما نفكر إلى أنه من الممكن أن مثلا نغير عملنا, نغير جمهورنا, نغير الناس المستهلكة. بغداد صارت كلش مضغوطة بكثرة الأعمال من جانب, جانب الثاني زبون بغداد صار أكثر تحفظا على أنه هو يخوض تجربة جديدة بضوء تجارب كثيرة يمكن هو مر بها بطريقة كلش مزعجة. فاليوم راح نحكي عن هذا الموضوع. إذا قلت لك أني افتح مشروع, يعني أنت إذا كان مشروعك أو مثلا أنت عندك مشروع أو مثلا تقول ببالي والله افتح مشروع بالمحافظة الفلانية, حلوة هاي ترى اليوم, يعني مرات حتى بالمناسبة مشروع حتى ممكن يكون على فد مشروع يعني بسيط عادي, مو اللي مشروع ودنيا هاي. يعني النقاش قبل تقريبا حوالي 4-5 أيام ويا شخص قال أنا عاجبني أسوي خدمة توصيل أشخاص بإحدى المحافظات, قال لي يعني أنا أعتقد إنه هم شفتهم, أنا دائما من أروح لها المحافظة أشوف إنه هواية كناس يعني يمشون على رجليهم, فيعني يمشون هم محافظة هي يمشون ومناطقها بعيدة, فبالتالي أسوي بس يعني مثل التاكسي توصيل بس لهاي المحافظات, بس هاي المحافظة عفوا مو خارجها بس داخلها, ويكون باشتراك شهري ومدري, يعني سوى فد حقيقة فكرة بيزنس كلش حلوة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا على الواتساب على 0720111 115. بداية خلوا وجه تحية للصديق العزيز الفقار الموسوي, والله استاذ سلطان مش خل نروح الكوت سوينا مشروع هناك. علي قاعدته مو صحيحه, شلون قاعده صحيحه على العلاوي؟ ما ماكو غير قاعده والله بداتك, لوكو غير كان سويتك يا بس ما ادري يعني. المهم هذه ارقام الهواتف للمشاركه في حلقه اليوم من على الطريق.

0: الو السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
0: شلونك استاذ سلطان؟
1: كل الهلا بيك يا حبيبي.
0: حبيبي ربي يسلمك. على طار المشاريع اسولف لك مشروع
1: مرفوض
0: تقريبا بالعراق. هذاك واحد شاب امريكي بال 98 يعني 98 مو قديمة.
1: زين.
0: عطال بطال كل شيء ما عنده، الطرق ال 5000 دولار.
1: زين.
0: قدام بيتهم، بيتهم منطقة تعبانة، قدام بيتهم اكو جملون.
1: اي.
0: قال هذا شو اسوي بيه مشروع؟ مشروع ايش؟ دواجن يرهم. قاعة مال مناسبات يرهم، بس ما تكفي فلوس.
1: زين.
0: راح اشترى له 6-7 طاولات.
1: اي.
0: وخمس ورقات.
1: اي.
0: سوى لك اياها صالة مال الرماية.
1: زين.
0: هاي صالة الرماية. من تجيب له؟ تجيب له الناس اللي يحبون السلاح وهاي.
1: اي.
0: واشترى له 4-5-6 مسدسات وحاطين.
1: زين.
0: على الطاولة.
1: اي.
0: صارت عنده معارف ويجوا ذول اللي يحبون الاسلاح واهل التاتا والمدري شنو والفكات. قاموا راح صاله رخصه شركه مال سيكيورتي.
1: اي.
0: شوف خوي الحظ شلون يصير.
1: زين.
0: فواحد من العقود ورا 4-5 سنين 6 بالحروب الامريكيه اللي صارت 2003
1: لقى
0: عقد حمايه السفاره العراقيه.
1: طيب.
0: السفاره
1: الامريكيه
0: بالعراق.
1: اي.
0: دبلوماسيين كم دبلوماسي يعني.
1: زين. اي.
0: وهم هاي هم سموها اسمي طبعا الشركه مالته بمعنى انه هي المي المجاري اسمها.
1: اي اوكي. اي
0: سامع.
1: اي
0: اي شركه معروفه كلش طبعا.
1: اي طبعا. اي
0: هو كان يحلم، كان يحلم بعقد يجي ب 10 هو صاله مال رمايه بس يجي. جاء عقد ب 21 مليون دولار. ما يروح للعراق، العراق مو تحمار.
1: اي
0: قال له
1: خل روح يا خربانه خربانه، احسن ما قاعدين بصاله هنا.
0: ايش شكو هي صاله؟ لا هي مال بلياردو تونس فيها ولا
1: صدق. اي
0: راح لزم هناك الموضوع. الله شافوهم هم مو عوادم. الامريكان شافوا هاي الشركه مو عوادم. بس كانوا هاي يقولوا لهم احنا قصرنا غيابه، انتم كتلتوا لكم بال 2000 عراقي 17 عراقي بساحه.
1: اي بساحه واحده. صحيح بساحه النسور. اي
0: اي شنو عذرهم؟ عذرهم احنا جاي نشتغل اللي تريدوه.
1: أيه.
0: جاي نحمي لكم الدبلوماسي. تخيل انت بالفلوجه.
1: أيه.
0: راحوا جابوا دبلوماسي واجوا 4 أشخاص من عندهم.
1: اي تخيل.
0: بس هم سمعتهم مو زينه يعني. أيه. هم مجرمين.
1: اي اي طبعا عرفت
0: شو امريكا حارت. شو اسوي انا ذولا وياهم؟ شو اسوي وياهم؟ شو اسوي وياهم؟ سووا لهم قانون، قال لهم كيفكم تريدون تكرون العقد مالتنا يا هاي؟ شافوا خوش يشتغلون. قال اخويا كمل العدد. هي طبعا جابهم الحاكم العراقي الامريكي
1: بور برايمري صحيح. قال مطونا من عندكم اثنين خلينا نحاكمهم نحكم عليهم بعدين نطلعهم. اي لما لهم الحكي.
0: سووا لهم قانون اسمه شنو؟ دول القانون يحير بيهم، لا هم جيش امريكي.
1: اي مرتزقه.
0: اي ولا هم جيش عراقي ولا هم. المهم هم تمام مخترع انفلات الاصلاح المنفلت
1: في
0: العالم. هو مخترع. هو هذا الشخص بالعراق تحديدا. فقتل حتى قتلوا حد حراس عادل عبد المهدي.
1: ايه.
0: بال 2005.
1: صحيح.
0: مرافقين ياته مو الحراس.
1: ايه. مرافقين.
0: فمن ال 21 مليون دولار وصلت الشركه مالته.
1: غسيل
0: اموال اتطورت.
1: طيب هسه هذا اللي نحكي احنا عن صدفه شلون صارت وبلشت وصار بزنس كلش كبير مع شركه. اي اذا انت وين تروح يا محافظه وش تسوي مشروع؟
0: والله ما انا بالعراق بعد ما اشتغل جربت كل شيء. والله وكيلك اجا ويا سبحان الله. لعبت العراق 17 سنة. بعد الابوار لك انت ما مرزوق، انسان ما مرزوق به.
1: اي ما هي
0: رجعت للعراق. رجعت للعراق ورا يومين رحت بيت عمي. قام عمي تمرض، اخذت للطبيب. انا بالطريق وراي سياره مال الشرطه، قال لي ابوك هذا هيك كانوا قاعد طايج. قلت خليني اجرب هذا التطبيق، دقيت رقم سيارتك طلعت مسروقه. تطابق ما ادري شنو. قلت له انا هاي 47 مليون عراقي عفيت تجي علي ما راح
1: اوصل. بعد الفقر.
0: اي ما عندي حظ بالعراق ابد، كان عندي محل بمجمع قسما بالله ب 150 محل. بالغلط وزاره الكهرباء طلع علي ورقه كهرباء. هو شنو المحل مالته؟ المحل مال البسه يعني.
1: زين.
0: هو سبب كهرباء وطني
1: معك.
0: 50 مليون طلعت عليه.
1: ويلي.
0: 50 مليون
1: يعني انت مغذي المجمع كله.
0: المهم بس الحمد لله والشكر للأمانة غيرت البلد والله العظيم
1: مشت مشكلة. شاف احنا مرات تصير عندنا سالفة من يصير فد شي يقول لك بدل قرفة، فهي جزء قرفة قرفتك مو يمهم عادي
0: الحمد لله. حتى أهلي بالبيت يقولوا لي شنو
1: شنو
0: عليك
1: صحيح
0: حلقة تايها لسه مدان ضربت عليك
1: فزت. طيب
0: هيجي وطمر
1: حبيبي. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا وممنون منك، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا هلا بيك. غزوان الجميل مساء الخير، اهلا اخي.
2: ممكن
1: يقبع خلافات يا مصطفى شوي سين، ما تقعد عدل مو انتو قناه، لا احنا اذاعه حبيبي.

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. الله يا اهلا وسهلا. كل الهلا. من وين؟
1: استاذ.
0: بدينا. اي بدينا. ما ننتهي. ما ننتهي.
1: والله
0: صوتك شو بعيد، ما ادري افتهم.
1: باقي لك مختفي. مختفي ماكو.
0: انت لو اني
1: صالك انت
0: انا موجود. شنو الاشياء عطل لها؟
1: لا والله العظيم انا بس هي عطله.
0: اي شنو عطله بعد؟
1: اي
0: ما عطل. ما عطل.
1: لا والله تعطل.
0: لا شنو بعد؟
1: خلي عمار كامل بوحده.
0: اي عمار خطير.
1: خلي ذيك البنيه تحكي عليك.
0: اي ما تحكي. لا ما تحكي. ديك الروعة. ديك ما تحكي. تعال سولف لي، شنو المشروع اللي تسويه بيا محافظة؟
1: اسوي المشروع بيا محافظة. والله ولا ما افكر المشروع. خلي افكر المشروع. يلا خابرك. خابرتك اسمع صوتك.
0: هاي دول عينك يا ورد.
1: والله العظيم
0: والله ذهب
1: دبي
0: حبيبي.
1: صار لك 5 أيام 6 أيام ماكو من افكر المشروع. خابرك.
0: يلا ها هي.
1: ها بس انا عندي مشروع ثاني.
0: يلا شنو؟
1: العمار كامل هيك حطه واشيله واشمره.
0: وين تودي؟ ما عندنا. ما يبقى عندنا صدق. والله عمار شمرك قبل ما تصدق لي. خليني اذكركم بالسؤال حتى تفكرون. سؤالنا يقول في حال قلت لك سوي مشروع في محافظة أخرى، في محافظة غير بغداد، شنو المشروع اللي تسويه وبيا محافظة وليش؟ وش معنى؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115. مرتضى الكاظم تحياتي لك. وعلى 0780211 6117. وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0720-0114-115. اتصال. ألو. ألو.
2: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور. أهلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟
2: شلون صحتك؟ أنت واحد يشوف ابتسامتك ويسمع صوتك هذا مش مرتب.
0: الله حالك. أكبر. يعني أخجلتم تواضعنا والله بصراحة.
2: زين لو لا هذا مشروع بحاله خلاص. بعد بعد واحد قد كان
0: بس ما بفلوس. هذا شكر.
2: يسمع صوتك ابتسامتك كل شيء يروح.
0: ما بفلوس.
2: والله
0: هذا
2: شاقة. والله
0: ماكو فلوس. ما بفلوس هذا يصير.
2: ما يخالف عمي ما يخالف.
0: ما نعرف فلوس.
2: النفس الطيبة كافية.
0: اوكي.
2: مو ما ادري شو تسوي فلوس. يمشي الانسان تسوي فلوس. انا تروح تجي فلوس.
0: اي
2: لا يا سلام الحلوة لو راحت شلون.
0: هي المشكلة اذا تروح ما تجي. هي نال الفكرة. طيب شنو المشروع تسوي؟ شكر. وين؟
2: والله محل عملاق متجهيزات رياضية.
0: وين؟
2: من فرع اسوي.
0: وين؟ وين برايك المحافظة اللي قوية بهيك اشياء تاخذ تسحب؟
2: بغداد.
0: ما عدا بغداد. انا دعش ما عدا بغداد.
2: محافظات صلاح الدين اسوي ونينوى.
0: صلاح الدين ونينوى.
2: اي
0: هناك الوضع تحسه افضل
2: يعني تقدر تمشي الامور.
0: اوكي.
2: الناس اللي تنتعش شويه.
0: تجهيزات رياضيه في محافظه صلاح الدين ونينوى او نينوى. اوكي حلوه. خوش فكره والله جميله هي بالمناسبه. طيب تحياتي لك.
2: عود هذا الجيل يبتعد عن كل شيء. يلتهي بالرياضة يعوف التليفون.
0: هو بس يكون يعوف التليفوني والله. يلتهي بالرياضة أحسن له. صحح مخه. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك. أهلا وبيك. مع السلامة. أهلا. فارس الموسوي تحياتي لك يا ورد. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: شلون استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
3: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
3: انا ابو عبد الله. ابو عبد الله
0: كل الهلا بك يا ابو عبد الله.
3: شلونك استاذ؟
0: شلون الاخبار؟ بجود العين.
3: الله يحفظك استاذ. تحياتي لك واستاذ عمار.
0: الله يخليك يا ورد. يلا ابو عبد الله
3: مستقيلك استاذ.
0: والله داعي اشوق. يحفظك. دول عينك.
3: والله استاذ انا بس حبيت اسلم عليك لان مشتاق لك والله حقيقة.
0: الله يخليك. تشتاق لك العافية ان شاء الله.
3: والله العظيم. ونسأل الله أن يحفظك ويديمك إن شاء الله.
0: الله يديمك يا ورد. شكرا جزيلا. أنا أشكرك وأشكر كلماتك الجميلة.
3: الله يحفظك.
0: تسلم يا ورد. بدول عمرك يا الله يحفظك حبيبي. محمد الجناب مساء الورد عليك بسلاطين. طيب كل الهلا بك أبو جود بالازدحام وسمعك. أكو ازدحام برا أبو جود؟ وين أكو ازدحام؟ وضع جميل. يلا مو هسه. ناخذ اتصال. الو.
2: قولي الفلوس اذا راحت ترجع، تروح وترجع.
0: ايه
2: شرفك اذا راح شو رجع؟
0: هاي يمنا احنا الناس الفقراء، اذا تروح ما ترجع. انت الفلوس عندك اذا تروح تجي اضعاف.
2: مساك الله بالخير استاذ
0: سلطان. مساك الله بالخير يا هلا.
2: عوده ميمونه. وين انت ما تقول
0: شنو؟ والله هيك كنت بجازه. مجاز.
2: اه. ايه. على قولتهم كسره؟
0: اي كسره شويه.
2: كسره بها هاي
0: لا يعني كانت شغله فدارتبها وقلت خلي اخذ اجازه احسن.
2: التوفيق يا رب التوفيق.
0: سؤالي لي شو تسوي مشروع انت ابو مشاريع انت تقوي؟
2: والله استاذ سلطان اروح المحافظه الديوانيه.
0: ديوانيه زين شو تسوي
2: بيها؟ اسوي بيها اكبر معمل للاطارات لان هناك اكو بنيه تحتيه لهذا الموضوع.
0: طيب حلو.
2: والقران واصير المورد الرئيسي بالعراق بالاطارات. وشرط من اجود المواصفات العالميه اسوي.
0: والله
2: والله العظيم لان اول شيء هناك هم عدم مؤسس كانوا معمل
0: اي كانوا ما ديوانيه ديوانيه اي قديم اي
2: يعني هذا علزمه في القران. ها شوف هذه السيارات الصينيه بدها تدخل
0: اي
2: اكسرها كسر. والله
0: والله
2: الزوج بيش ب 60 اسوي الزوج ب 40
0: اي اكسر
2: اقلبها قلب الحاويه بحاويه اجيبتها من هناك من الصين.
0: والله حلو
2: والله العظيم. واخلي العراق كله يمشي سيارات اطارات الديوانيه
0: اي
2: واسعرها
0: اي
2: سيارات الزينه هالقد اكو وسط هالقد
0: اه
2: درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه
0: اي ما تمشي الحال بهيك
2: موجود تزيد مال شهر تزيد مال شهرين تزيد مال 3 اشهر بس شنو اخلي بالمتناول
0: اي
2: اخلي فلوس طياره هيك ما اوقف ما يعني ما اخليها واقفه فلوس نايمه.
0: ما بنحكي على فلوس المشاريع شلون ينفعل باقي الاشياء ولا ينفعلي والله العظيم. شغله شاف بيها فلوس رخه قام يحكي وخذ راحته وقام يحكي مشروع دراسه جدوى سوى. ايه.
2: والله العظيم استاذ سلطان والله
0: اشوفه شغله بيها فلوس خابر. ايه
2: ايه
0: كذا ادري ميت ميتي اعرفه.
2: لا مو شغلات انا مالي بها شغله فاستمع.
0: اي تستمع ما تفيدك ما منها فايده.
2: ما تفيدني انا افرح مع والدك ما تفيدني ادخل بشغله لو باخونا بالله. الله ينطي ان شاء الله الصحه والعافيه. يقول الفلوس تروح وترجع يا شاب.
0: والله اذا راحت ما ترجع والله تعبتنا. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا. توتا كاتبه اسوي مطعم بس مو عربي بعد ما حد منفذه بالعراق. شلون يعني؟ اوجود فول وفلافل؟ لا يا فول وفلافل غير موجود فول وفلافل.

0: محمد يقول والله صح اذا الفلوس راحت بعد ما ترجع لو يجي مدري منه. والله صحيح. ناخذ يانا اتصال. الو. سلام ورحمة الله. كل الهلا من وياي؟
1: يسلمك رياك حيدر الماجد.
0: اهلا يا حيدر شلونك؟
1: شلونك صحتك؟
0: شلونك؟ الله يخليك.
1: ذكرتني الاب مادة التجميل اعتقد يوم.
0: صوتك قطع شنو؟ ذكرتني؟
1: بالنفق العفو. صوتي واضح؟
0: اي واضح شنو؟
1: اي حيدر انا ابو مادة التجميل اللي بيجي. فترة وفترة اتواصل.
0: اي كل الهلا بيك كل الهلا بيك.
1: لا السلطان انا تخصصي هذا ما اطلع منه. لأني على مشروع اقول لك توزيع طبق شعر.
0: بالمحافظات؟
1: الله
0: يا لطيف. محافظة تحس انه هي تسحب هيك اشياء احساس اسموه اللي يعني تقول انا فلان
1: انا يعني متركز شغل ببغداد بس المحافظات الجنوبية حلو بيها الشغل
0: حلو بيها الشغل عطشان هيك اشياء
1: والله وعندي مشروع بس محتاج لممول
0: اي
1: شلو. يعني يعطيني فد 100,000 حلوات
0: 100,000 شنو دينار
1: لا ساعات دولار
0: 100,000 دولار
1: الله لطيفات
0: والله يعني ما ما ما ترددت ما خجلت من قلت هذا الرقم
1: والله تاع السلطاني يرجع بهن ارباح 30%
0: عمي ارباح هسه من عند عند ال 100,000 هسه بعد ما يطلع هنا هسه لا
1: بدل ما ضامنين بالبنوك بالمصارف خلي يشغلوني
0: شي يشغلون عمي شو غاد الجماعه دا يطوفون واحد ورا الاخ
1: ها
0: اقول لك الجماعه دا يطوفون واحد ورا الاخ باحه مصرفهم على
1: والله
0: الفلاسه
1: والله السلطان بلكي ان شاء الله يحظينا بواحد من هذول اللي عنده فد مليار دولار بال بالتنور
0: اي بالتنور بالبطل باي شيء جوا القاع
1: بالبطل خلينا نشغلهم
0: اليه بعليجه حاطه اي شيء عمي انا هذا نداء لذول الاشخاص اللي عندهم هيك فلوس انطون ياهن اذا شغل مليون وانا وزعهن والله استثمرون
1: خلي يستثمرون ويا الشباب
0: اي خلي يستثمرون وياي مو ويا الشباب ويا الشباب شنو انا شبيه
1: العالم تشتغل
0: اي وياكم اي ما تخافي هسه انا ارتب لك الحكي هو دخل الزمن بيدي كفيلك الله بعد مو تلقاني حتى
1: مو الفلوس اذا تروح بعد ما ترجع صار
0: حجان والفلوس بعد ما نرجع اصلا تحياتي لك يا حبيبي حيدور تسلم توتا كاتبه عندي امل انفذه بس هو ماكو منه بالعراق سلطان حلو اصلا هو ماكو منه حبيبتي الله يخليك والله وضعك مو اخذي اي شيء اي مشروع سوي فد مشروع هيك فد بوتيتم هسه لو مسلوقه لو مشويه لو مقلايه شنو نسويها؟ اكو موجود ها انت تعبي كومبير مثل لفه الفلافل يعطيك بيها فلفلايه هيك ويعطيك اياها وانت تروح للزلاطه وتشيل من ذني وتحط طائقتك يا فر زين يعطيك اياها بيها جبن وانت تروح تعبي الاذره والسوالف والزيتون والهاي حلوه خو السالفه تجربة هيثم اللي هيبي منور استاذ سلطان كل الهلا بيك ناخذ اتصال يلا ناخذ اتصال الو نفس ما علي البارحة الو
2: الو
0: نعم
2: الو الو
0: اهلا
2: شلونك استاذ سلطان
0: استاذ محمد الجميل الرائع المتألق
2: الغالي الغالي سلطان
0: شلون اخبارك
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: انا بخير
0: عجبك تسمع اغنية
2: لا لا شكرا
0: اوكي
2: عجبني اشارك ويا ريت احد يسمع مشروع وينافي
0: يلا يا الله شنو بيا محافظه وشو المشروع
2: والله الموضوع المهم يكون قريب على الميناء على البصره
0: طيب اوكي
2: اعاده تدوير
0: اعاده تدوير شنو نفايات لو نفايات. سكراب
2: كرتون كرتون
0: ايه
2: بلاستيك قواط البيبسي كون اول مره انشر ثقافه هذا الفرز تتذكر مره دزيت لك
0: اي هذا مال الفرز مال النفايات
2: اي
0: الورقيات واحد الزجاجيات واحد هاي واحد
2: الشباب الشباب تشتغل تيجي تجيب ليها للمستودع انا استلم منه واوزن وابيع على الوزن تبقى حسابات هاي بيش الكيلو بيش القطعه وارتب ويا شركه واكبس واشحن وهناك يرجعون يعيدوها وارجع اجيبها ابيع لكم اياها
0: حلو انت راح تستفاد مرتين يعني
2: لا شلون انا رايح واكل نازل واكل
0: من شهر يا باشا
2: بس شلون مشروع
0: خوش مشروع والله
2: بلد حيتنظف
0: مالي عادة تدبيري خبل تدري
2: اي والله انا اعرف والله. شخص معروف هو تدري من زيت المطاعم هذا الدهن المحروق قام يسوي شغلات يعني
0: يسوون وقود للسيارات
2: رحم الله والدي. هاي اهم حليت لكم ازمه البنزين.
0: ايه بعد ماكو يابا شنو قالوا لنا فلافل خلينا ناكل خلينا نشغل
2: اصلا وطلع. يقوم يقوم يقوم الواحد بعد ما يذب وصاخه بالشارع لا يجمع هاي فلوس.
0: بس حلوه خوش صار
2: مكابس مكابس
0: مكابس وقاعد ورا المكتب تباوع توزن تبيع.
2: اي في هو هو العامل هو مشتغل هو ياخذ راتبه هو ايش قد ما يشتغل
0: اي
2: ياخذ راتبه
0: حلو
2: اكبس أيه. عبي
0: أيه.
2: بس الله بس كون هرمز ما ينسد يضل
0: لذا اذا هرمز انسد تبقى مقابلون قاعد انت
2: تكدس هذا العراق حيقبل من جهه البصره
0: يتشفي من هناك
2: صدقني مشروع عالمي
0: اي والله مشروع حلو بصراحه
2: وبسيط وسهل بس قطعه قاع وفد اربع خمس مكابس
0: بس هاي حلوه والله ممتاز
2: والصين موجودة وما شاء الله
0: وتخبل الصين الصين تسحق خبر يابس عمارتي احشي عليك والله والله
2: ما يخالف ما يخالف
0: ايه.
2: خلي اقولك شغلة
0: ايه.
2: فالفو فالفو شركة فالفو اخير انتاج الهم
0: ايه.
2: السيارة كلها مصنوعة من اعادة التدوير
0: والله
2: اي والله اقرا عليها على جوجل وشوف
0: ما ادري
2: سيارة كاملة
0: اكو هسه قام يسوي ما سالفة هدوم
2: دا اقول لك اعاده تدوير كل شيء هذا الشغلات اللي بالسنتات بها ربح مو طبيعي
0: اي حلو خوش سالفه اوكي طيب حلو حمودي
2: شد رايتك
0: يا تحياتي لك يمك اوكي هلا باي باي هلا تفضل امشي وياي خلنا نروح ناخذ

أرقام الهاتف المشاركة 0780211415، وبإمكانكم أيضا المشاركة على 0780211611. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720111415. هذا أرقام الهواتف. إيش اسمه هذا؟ علي اسمه كاتب شنو المغزى من البث إذاعة الرشيد. المغزى إن إحنا نطرح سؤال، وهذا السؤال بإمكانك إنه أنت تجاوب عليه إذا كان من خلال اتصال على الأرقام المثبتة عندك، أو تقدر تعلق به. سؤالنا يقول: في حال قلت لك افتح مشروع في إحدى المحافظات العراقية، مشروع محافظات ما عدا بغداد، شنو المشروع اللي تفتحه وبيا محافظة، وش معنى هاي المحافظة؟ هذا هو سؤالنا. هسه لحد الآن يفكرون بطريقة جيدة، يعني ببالهم كم مشروع يمكن المستمعين يذكروهن خلال الوقت الفات، وأكو بعض المشاريع اللي هي

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: فطان ورد كل... سعيده.
0: كل الهلا، الله يحفظك يخليك. من وياي؟
1: معك عباس.
0: اهلا يا عباس، شلون اخبارك؟
1: يا الغالي
0: هلا وبيك. عباس شو نسوي؟ مشروع وين؟
1: قدر يا نسبه، لان انت شو اخذت اجازه جتنا المشروع.
0: اي مو جدار دبو افكار؟
1: لا ها ما بي
0: شيء. شنو صوتك مقطع؟ شنو ايش بيه؟
1: اي قدرنا نسوي اذا نقول لك المشروع
0: 5%.
1: طريق ده
0: ايش قاعد تريد العهد؟ مو هالسنة مو سويت مناشدة ذولي اللي عندهم ملايين دولارات اللي حاطين بالبطالة مال مي؟ مو سويت مناشدة في حرطون ياهن إذا مشروع واحد من المشاريع ناجحة بساعة أنا أسوي لكم يا؟
1: والله تفضل كل مشاريع الطرقية الأخرى
0: حلوة. أي
1: مو
0: ناجح
1: يصير من هاي المناطق تكلم هذا الشغله.
0: اي
1: بس اكو مشروع.
0: شنو
1: هذا المشروع؟ طاقه الفتره كل بعيده. اكثر اكثر الشباب هسه
0: كنت صوته كلش مو واضح. عباس كلش ما دا افتهم للاسف يعني. والله اسمعك بس يقطع. ارجع خابره مره ثانيه عباس بلا زحمه عليك. مدى اسمعك كل شيء مدى اعرف يعني ايش اشارك لان الصوت اعتقد موضوع بالشبكه ابو التليفون ماله.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون تصاريخ؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: همام.
0: همام شلون اخبارك؟
1: شلونك حبيبي شخبارك؟
0: يحفظك. همام شنو المشروع قل لي؟
1: بس قبل هاي
0: اي
1: يعني ما عندك معلومة شو كنتي خلص الأزمة مال البنزين؟
0: والله هي تقريبا خلصت.
1: والله ما كنت انا يم البنزين خالة ما سج مال قاطع الأردن
0: هاي عوفة. هاي اقول لك هاي من زمان ما ادري بيها. هي هاي هي من زمان ازدحام هاي مال يم السكه.
1: ما ادري يعني بس هذا البنزين يعني
0: ما ادري ما اعرف
1: ما اتصور حتى نوعيته يمكن يعني احسن
0: ما ادري. اطلع اطلع لا وين اطلع على مال الزوراء اطلع على مال البياع. لا بدي احكي على ذاك القاطع يعني بياع قريبه عليك منصور قريبه عليك روح هاي يعني دائما هي ازدحام وما ادري ايش بيها وطبتها في السخيفة وطبع السكة وتنزل والشارع مكسر ما أدري شنو وضعها يا البنزين خانة. بس هي كان بنزينها زين يعني بيعون أدري طبعا شلون هاي شغلة جديدة. لا مشكلة هي هاي وحدة من البنزين خانات اللي بيها اكتظاظ ناس تبيع سوق سوداء قريب على البنزين خانة هاي يعني يمكن أكثر بنزين خانة أنا شايفها يبيعون بنزين سوق سوداء يمه يعني.

0: على المشاريع اللي صارت وسمعناها الحقيقة ونفتحها بالمحافظات، كل محافظاتنا العراقية الحقيقة هي عطشان المجموعة من المشاريع اللي موجودة في بغداد، ولذلك تلقى أغلب الناس اللي موجودين بهذه المحافظات يجون مثلا يا أما يسوقون يا أما يفتحون هنا مشاريع. الأيدي العاملة هنا موجودة بالرغم من وجود قدرة شرائية في تلك المحافظات، طبعا بتفاوتك بعض المحافظات فيها قدرة شرائية عالية جدا وكل ناس في هذه المحافظات عندهم قدرة شرائية متوسطة، فلذلك أنا أعتقد فتح مشاريع هناك. يعني أنا مثلا واحد من الأشخاص أصدقائي وهو يملك مشروع يعني عنده تقريبا حوالي 4 فروع في العراق، فقال لي أنا واحد من الفروع اللي عندي تربح أو الفروع اللي تربح عندي حقيقة أكثر من بغداد هي المحافظات، عنده بالبصرة وكربلاء عنده وعنده أعتقد بالكوت يمكن عنده واحد بالأنبار فبالضبط عافية. فيقول أنا ذني عندي المشاريع اللي موجودة بهذه المحافظات يعني تربح عندي أكثر من ربح بغداد، والمشاريع اللي بالمحافظات أكثر استقرارا من بغداد، يعني يقول لا تتأثر كثيرا بالوضع السياسي وما أدري شنو هاي، بالرغم من أنه هي في محافظات مختلفة. يعني عند بصرة قلت لكم بصرة كوت كربلاء وأعتقد أنبار، أعتقد أنبار الرابع ما أعرف بس متأكد بصرة وكربلاء. فقال يعني عندي هاي المشاريع، فلذلك هو حتى أصلا مفكر قال أنا مال بغداد يعني أبقي خلينا نقول، وكان درد يوسع كل شوية بعدين قال لا خلي على هذا حروح أستقر أنا في كربلاء ومن هناك أنتقل ما بين هاي المحافظات حتى ممكن أشتغل، وهذا أعتبره واحدة من الخطوات الجيدة. إحنا أيضا لازم نفكر في طريقة لأنه إحنا شلون نفتح مشاريعنا في بعض المحافظات اللي ممكن تكون بمناسبة. هو اليوم هذا يعني سؤال أنا أعتبره هيك عصف ذهني إلك أنت كشخص، لأن بصراحة على كمية التظاهرات قاعد تطلع والناس قاعد تحكي بالفيسبوك والسوشيال ميديا لأنه ماكو شغل، فبالتالي طبعا قد تكون بغداد هي اليوم حقيقة ما بيها شغل. بغداد اليوم ما بيها شغل. شنو ما بيها شغل؟ ما بيها شغل لأن كثرة المشاريع اللي هي متشابهة على شارع اليرموك، بمطعم مطعم مطعم بمطعم مطعم كافيه بعدين يرجع مطعم بعدين بالضبط عافيه، مثلا ممكن مطعم فوق مطعم بنايه جوا 3 مطاعم فوق مطعمين بالصفحه من هنا كافيه ومن هنا اكو واحد على الشارع عنده عربانه، فما تفتهم شنو. فكثره الخيارات في هذا الجانب انا اعتقد يؤدي الى مشاكل، مو مشاكل وانما يؤدي الى مضايقه في الرزق، ورزق على الله سبحانه وتعالى، لكن ايضا الله منطق عقل وحاول ان تاخذ بالمبادره او تاخذ بالفكره الرئيسيه الحقيقيه اللي تعرف تسوي بها مشروع، فلا ضير انه انت تبلش. واحده ايضا من المشاريع اللي هي لاحد الاصدقاء اول ما بلش بعمان وكان محله يعني مع العادي باختصاص الملابس، هسه ما شاء الله مجموع الفروع مالته يعني بس بالبصرة عنده 3-4، كربلاء يمكن عنده 3، نجف عنده 1، يعني أغلب المحافظات أربيل سليمانية كلهم على 1-1، وخير من الله، خير من الله وشغله حلو جميل، وهو يعني يحب يشتغل أصلا. فلذلك مثلا هو يعني هو هذا الشخص نفسه يمكن حكالي عن موضوع إلى أنه شلون إحنا نقدر داخل المطعم مطعم موجود، والله صدقك داخل المطعم مطعم، يعني أنا شفت ذاك اليوم كافية تدخل أنت يسار أكل وما أدري شنو هاي، يمين بارستا وكوفي وذني الأشياء، اللي قدام هذا سويت وما سويت، يعني هو خانقهم كلهم مشروع واحد. هسه ما أعرف هي هم مختلفين هو لامهم هي كلهن إله ما أعرف، بس هي هيك صارت. ف راح أنتظركم على أرقام الهواتف اللي هي 078 عندنا 078-02-11-4-115. خلنا نأخذ اتصال بالله نشوف. ألو
1: انقلب سلطان الكبير.
0: هلا
1: أخوي
0: مشتاق. أنت العقلية التجارية راح سولفه
1: شنو أجيت ولقيتك قاعد
0: لقيتك مشروع شنو المشروع اللي تفتحه بالمحافظات تقول إنه هاي المحافظة أفتح فلان مشروع بها لأن هي يعني هاي الأسباب اللي تخليني أفتح هذا المشروع بهاي المحافظة مو بغداد محافظات.
1: إيه مشاريع
0: شنو
1: تفتحها هسه يعني الأول شيء المحافظات بها فد مساحات مفتوحة. لا بابا غلط أنا كتبك مساحات مفتوحة فالأرض موجودة
0: إيه
1: زين وإذا تريد الدولة تشغلك توفر لك الأشياء اللي هي محتاجيها
0: أي.
1: وإذا ما تريد توفر لك بالفلوس مال اللي كنت هسه ذكرتها يمكن دبات
0: اي هاي
1: توفر كل شيء كان
0: دا انتظر يجيبون
1: لي غاز مولدات ما اعرف شنو توفر الكهرباء مالتك.
0: طيب
1: اكو هاي مشاريع يعني ابسطها ابسطها وما توقف دقيقه اللي هي الحقول والدواجن.
0: ها
1: اذا تسوي والله اذا تسوي مال بيض هسه البيض ايش قد ما تنتج انت ينباع اللحوم ايش قد ما تسوي تنباع غير المستورد. يعني هسه اذا تسوي فد 1000 معمل
0: اي
1: زين يبقى شنو اللي يقدم الجوده والكفاءه. يعني هذا شغله هسه تحس بيها شغله هاي مثلا فلان شغله اسمها اوكي وانت جربتها راح تبقى عليها تبقى تصير منافسه بس ما يطوك فك. هسه اليوم انا اريد افتح مشروع اول ما يجي اول ما يجي اذيك ابو الكهرباء والكهرباء ماكو بس يفرض عليك هو يريد يحط بجيبه فلوس يريد ينهبك زين يجيك الثاني يعني يطلعوا لك معوقات ما يساعدوا انت العلم هذا المشروع انا بدي احكي لك عليه هسه المهندس يشتغل بي على السيطره لان هسه كله حديثه لهذا الفقير ابن المنطقه
0: عمال دنيا
1: هم تحطهم اذا هاي 10000 اللي ما لها قيمه تجيبه نص شيفت على 10000 انت ما تاخذ لك ما تاخذ لك فتح 500-600 واحد على شفتين
0: صحيح
1: يعني بس اكو اي بس ما اعرف احنا ليش بالعراق كذا يصير بينا ترى ذني شغلات حتى عيب واحد يحكي بيها.
0: تدري اكو مشاريع هسه قاعد تحكي انا اعتقد اكو مشاريع جدا ناجحه بالمحافظات بس ما حد مفكر بيها. يعني مثلا اذا تحكي انت عن حقول الدواجن مثلا اذا تحط واحد بمنتصف المحافظات الجنوبيه ويغذي المحافظات الجنوبيه فشي يخبل.
1: اقول لك عمي اخو ابويا دكتور بامريكا اجى هنا انا هسه بالمسيب اخذ ارض مفتوحه دوانم فلس ونص 20 دونم من رشقيت جاب عده فلوس مفتوحه حاله حال الجماعه بس فلوسه حلال امانه الله يعني سوى عمليه مره الرئيس الامريكي شنو بولايه وصل هنا كيف 30 سنه هج يقول فمن سويت عمليه الاستئصال هو مو موضوعنا. قال له يعني هو من اجى قال له العمليه يعني انت مثلا 10% تعيش و 90% ميت. قال له اوقع لان هو ميت ميت
0: زين
1: سوى العمليه نجحت فقال له شو تريد مني هديه مبلغ
0: كاش
1: الولايه قال له انا ما اريد. يقول قدم لي 2 جنط دبلوماسيه متروسات دينها والله العظيم وشفتين بعيني بحيث انا قلت شنو هالحظوظ هذا هو عمي بس ما ينطينا فقر
0: شفتها بالمسيب
1: ها
0: شفتها بالمسيب
1: فتح حقول وسواها من هاي اللي هسه هي نقول اخر مدير يعني الحق المطب انت متى كله يشتغل وحده وفر له كهرباء كل روبرتات زين وينتج وخير من الله بس هو سوى الصحيح ما يصح الا الصحيح فالمعوقات مالته هو ديش مره يسولف يجي من المطارانه يتلقى البلك اهل الكهرباء يذوه هو مسوي كل شيء محولته بس صاحب من الضغط العالي ويجون يسوون عليه ضغوطات
0: اي هاي دور كيسات
1: هو عنده نفوذ انه مثلا داخل العتبات هو عنده نفوذ يعني هسه سلطان يضوجني سلطان يخابر لي على مدير الاذاعه يمشيها زين فهم ما يخلون الواحد يشتغل تشتغل صحيح ياذيك تشتغل عوج يعني هم ياذيك يعني حيرك يخبلك
0: صحيح
1: فشو تسوي انت تاخذ فلوسك وتعيش برا ما محتاجك للي عنده طيب. فلوس والفقير يفلس انه اللي يذبن بالمشروع
0: وخلاص
1: من يروح ان يخسرها والله وياه
0: بالضبط
1: اي هم نذب اللوم على الحكومه احنا كل شيء زين
0: طيب. تحياتي لك امور حبيبي شكرا على بيك مولو نقل منتجات ما بين المحافظات للمحافظه نفسها اي حلوه ممكن اللي هي عمليه نقل يصير يعني اشوف هاي واحده من المهن انا اعتقد هي مشاريع جميله جدا انه مثلا انا اكون معتمد مال 4-5 محلات مثلا غذائيه انا راح اسوق لكم من بغداد او اسوق لكم من هذه المراكز واجيب لكم اياها ومو موزع بس يعني هيك طبعا مع العلم اكو شركات هي اصلا قاعده تشتغل على هذا الشغل شركات نفسها المنتجه تشتغل على وكالات الوكالات اللي موجوده في داخلها عندي احد الاصدقاء عقليته طبعا جدا تجاري دائما يفكر بطريقه مختلفه ومشاريعها ما شاء الله يعني افكارها جيده كل جزء منها تطبق وراى النور والبعض الاخر لا يزال غير واصل مرحله النور. شنو عندنا اتصال يلا فاصل قصير ونعود اليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم.

0: يعني يجيك بس بياض.
1: اي يجي يفصل بياض ولا
0: رياضيين المياك الصفات.
1: اي
0: فعلي طلب يقولون هناك هواية بحيث يطلعون من الصبح للسوبر ماركت أو الهبر ماركت انه يطلبون ياخذون من عندك. دام نحكي يا صديقتي تقولي ما لا حاجة تكن شنو المشكلة يعني. يقولون هو يجيني بس البياض. احنا تعرف العراقيين حلو هاي السوالف.
1: اي موت على الملعب تخبل.
0: هاي هسه قال الولد اكو حقول احط لي فد ماكينتين من هاي تفصل احطهم بقلب وحلو ماشي موضوعهم.
1: والله لطيف افرش
0: وشي مرتب يعني.
1: والله حلو. يا محافظة برأيك ممكن تستهلك هيك شيء؟
0: والله حتى كنا بعض اذا اشوف اكو حقول الدواجن كلها واصب اللي هو على نهر الغراب عندك حيكوت عندك البصرة تنجح فيها كلها وين ما يربع حتى اللي حط لها مكينة
1: يحط لها
0: مش غالي يعني.
1: أي حلو والله خوش مشروع هاي
0: والله. ورأيك أنا نطلع العلبة ونفتحها سوينا احنا بياض.
1: حلو.
0: بعدين أصل شغلة انهم ترى احنا والله العراق اي مشروع المفروض ماشي بي اي مشروع
1: المفروض
0: ليش ليش احنا بلد سياحي يعني عندك الرماد يقدر يسوي منتجعات سفاري عند يعني احنا الاوروبيين عندهم 19 ثلج
1: صح
0: يجون يمنا جو معتدل رطوبه ماكو زين وين ما تخلوا منتجع يمشوا وياهم
1: حلو
0: زين ما عندهم رطوبه هنا هم بلد ما بيه رطوبه
1: اي صحيح
0: يعني بلد دي شمس واحنا صار عندنا هواي مغتربين ونقدر نروج عن بلادنا بس في حاله اكو امان
1: اي
0: زين

0: شوف يحتاج إلى كل شيء من كل شيء نسوي له مصنع بأي محافظة بها مساحة نقدر نسوي مصنع. شو اسمه أكو دينيز اسمها دينيز بومكلا اللي موجودة في تركيا هي عبارة عن أملاع هي تشوفها باردة تعبر كثلج وسوى برودة حار الجو حار كل احنا عندنا هذا نفسه بالبصرة أملاح يعني عندنا.
1: أوكي.

0: هي ابن المذهب الجعفري وابن المذهب السني الشيخ عبد القادر وابو حنيفه. يعني احنا من مدير نغرف من ما ملتغرف
1: بيش السياحة الدنيا كلش قوية عندنا احنا، بس احنا ما مستغلين.
0: احنا ثاني دولة بالعالم. احنا احسن خط للنقل الجوي والنقل البري، لان احنا على خطوط العرب، احنا على يعني نعتبر كلش نربط بين القارات العالم الثلاث. يعني
1: تعالي
0: يا من تحكي.
1: الحمد لله وشكرا.
0: على
1: الجالس
0: تجي ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله. تحياتي لك. شكرا جزيلا. شكرا تسلمين يا ورده. هلا بك. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو.
2: مرحبا.
1: اهلا.
2: شلونك؟
1: شلون الاخبار؟
2: يمكن تربح تفاجأت، انا ما تفاعلت وياك هو يعني رغم الحكي اللي حكيته، بس ساكت ما اخذ راحتي.
1: ليش ما اخذ راحتك؟ شنت؟
2: كانت وياي زبونه.
1: كذب.
2: انت الفق ورا ما سديت التليفون.
1: اي
2: شو تقول لي انت يعني شو تحكي ويا اذاعه وهاي؟
1: اي
2: لان شافت السؤال وشافت المكاتب اني على رقمكم راديو رشيد قلت لها اي ثاني لو ادري بكم ما تزوج.
1: لا ادري بك شنو؟
2: قلت لها انا لو ادري بكم ما تزوج.
1: لا والله.
2: قلت لها شلون يعني؟ قالت والله حكيكم واي واحد يسمعكم ترى ما يتزوج. انت وين جاي تلاحق الواحد هذا؟ تدرين انا ما اعرفه يعني الواحد ما اعرفه بس جاي نصحه.
1: اي بس الحمد
2: لله. تسوي الخطيه يعني خدومين. والله كلش. هذا ورقه راح تطيح النوم من الشجره والله ما ظل احد.
1: والله العظيم تالي الشجره حتى حطب بعد ما تفيدني.
2: ما تفيد.
1: اي والله.
2: لو جانا الشتاء راح ترطب بعد ما يصير براسه غير.
1: تعال شو تسوي مشروع بيا محافظه؟ مصطفى.
2: مشروع بيا محافظه؟
1: اي. إذا قلت لك سوي لي مشروع بمحافظة مو ببغداد، يا محافظة وشنو المشروع اللي تسوي لها تعتقد إنه هي تستفاد منه وأنت تستفاد؟
2: يعني المشاريع الخدمية مثلاً عندك
1: أنت. إذا قلت لك أنت مصطفى روح سوي مشروع فلان محافظة، يا محافظة تروح وش تسوي بها مشروع؟
2: شوف أبويا كان من كم موظف بالمعهد انطقه لو لهاك هاي شقة ونخصم من راتبك.
1: زين.
2: يجي هسه اي عراقي قاعد تجاوز او قاعد زراعي اقول له هاك هاي شقه وشغل واخصم من راتبك، يقبل لو ما يقبل؟
1: يقبل طبعا.
2: على انه انت تملكها، انا ابوي اتملكها يمكن قبل 20 من 25 سنه. تتملكها تصير مالتك.
1: حلوين.
2: وناخذ شيء رمزي من راتبك.
1: اوكي.
2: حتى لو يتملكها هم يظل ينطي فلوس العراقي هسه عنده عادي.
1: صحيح.
2: فعندك انت صحراء وهاي ترى اطراف بغداد.
1: اي.
2: هاي الزراعية وأكثر العالم دي هتجوها ودسر سريع من عندها وما أدري شنو. هاي إذا سويتها مجمعات والله بغداد بعد ما حد بحالها.
1: إيه بعد ما حد يطب البغداد شبيك بس من عندك.
2: والله
1: معاملة.
2: ما حد يطب البغداد.
1: والله.
2: والله أنت ليش هسا من الكرفو ذول الدولة مقامة الصف بيهم بوت العراق فرغت.
1: أي عافية.
2: عاد الشقة والله.
1: صفت.
2: والله فرغت. ما حصل بيها. فأنت هاي عندك أطراف بغداد. تقدر تبني بيها اي مجمع حتى لو احنا اذا مثلا هاي وما ادري شنو مجمع شيء مرتب وبسيط وتقول لعمي تعال انت هم تبني وهم انه لو اعينك تشتغل لو انه انت تعطيني شيء رمزي كل راس شهر احسن ما تهجشهم انت بالشوارع ومفلش بيوتهم يوميا. وهسه عود مثلا جايتك الدوله تعطيك مثلا مليون قطعه ارض هاي بحالك من يحطوها؟
1: ما هي مشكله يعني انا الفكرة اللي يحكون بها على سالفة المليون قطعة، المليون قطعة بالمحافظات يعني مو هنا يعني مو بغداد هي انت
2: لا لا بغداد يمكن على النهروان راح ينطون
1: على النهروان بالضبط مليون قطعة. مليون قطعة أرض هي قطعة هي ما حتى مو بيت لا شقة لا بيت لا هاي قطعة.
2: انت تنطي هذا قطعة مستحيل راح يبني بيها
1: ترى مش يبني بيها
2: حيث
1: عسل راح يبني بيها بالضبط. اي فبس بالتالي هسه انت اذا سويت لي قطعه وجيده يعني هذا يمكن مقترح لي يعني السيد رئيس الوزراء باعتبار مبادرته جيده
2: ما تسد المليون سلطان.
1: لا هسه اوكي هسه قطعه بس يعني مباشره انا اقول لك وزع لي القطعه مباشره حنبطني بعقاري قرض مال عقاري إيه شلون تريد البيت تعال اللي عمي عندنا خمس خوارط احنا انت قطعتك 200 500 300 متر 100 متر ما ادري ايش قد هي بس كل لا يسويها لقم 100 100 200 250 حلوه تعال عندنا هاي ثلاث خوارط يا تعجبك تريد يا هاي هاي هاي شنو هاي اوكي هاي تكلف عليك هالقد لازم تدفع هالقد بالشهر اوكي
2: كلهن ممكن انه
1: خلص
2: وتاخذ عدهم شي رمسي وخلاص
1: وانتهى الموضوع حياه حلوه وعيش حياتك لان اذا عفناها العالم يصير زرق ورق هذا باني منه انا، هذا راح يبوق منه انا ربع متر، هذا ما ادري ايش يسوي.

0: ايش؟ منو؟ شنو؟
1: الو
0: شنو هاي؟
1: لا لا مو وياك.
0: لا مو ادري مو وياي.
1: ولا راح اصير وياك.
0: بس بس انا سمعت شيء.
1: ان شاء الله خفا يعني اشوفها يعني مشاريع كلش مرتبه وحلوه.
0: اي والله حلوه بين مشاريع حلوه مرتبه.
1: اي والله خير من هذا.
0: صدق؟
1: انا اترخص والله هسه يدقون علي.
0: وين مصطفى؟ مصطفى بعد ما كملنا الفكره حبيبي.
1: مو الا كملها.
0: ليش كمل؟
1: ما اريد.
0: بدنا نحكي عن المشاريع الحلوه.
1: احكي وحدك.
0: بس اتذكر
1: والله يعني الأمانة يعني ايه والله يعني تعبان هاي الفترة.
0: أنا متعبان
1: عندكم خاف ما يشقي وهاي.
0: بس اتذكر إنه أنت بعتني. بس اتذكر
1: ليه ليه ليه ليه بعد ليه.
0: أوكي مصطفى حبيبي مصطفى حبيبي. شكرا جزيلا أولا لمشاركتك وشكرا جزيلا لوجودك وشكرا جزيلا لرأيك. بعد أعطيك شكرا جزيلا لو خلص. مع السلامة مصطفى. مصطفى الأغنية لك.

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا من خلال الواتساب اتصال 0720111115. HS سلطان أطلب لك من الموبايل من قلت خوارض صدمتني والله. أنا قلت خوارض؟ شنو خوارض؟ قلت هيك كلمة؟ والله ما سمعت هيك كلمة. خاف أنتي أو أنت سمعتوها بطريقة مختلفة، ما أعرف. المهم لا ما حكيت حتى، لا ما أعرف، ما أدري. يلا أي والله أنا قلت هيجي يعني شنو العبارة اللي كانت بيها هاي الموضوع؟ طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
1: مساء الخير أستاذ سلطان.
0: مساء النور، يا أهلا وسهلا.
1: تحياتي سلام لك والأخ المخرج وجميع الخلفات
0: داخل وخارج الدار. سلمك يا وردة.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي
1: أكرم. معك أكرم.
0: أهلا يا أكرم.
1: الله يسلمك. أتمنى أسوي مشروع، شنو المشروع مالي؟
0: إيه.
1: أسحب عند من على ودي جيل.
0: إيه.
1: هادوي الشارع.
0: إيه.
1: وأوزعه من أوزعه بنفس السعر اللي يباع بالعلوة. أوزع مثلا بالكاظمية بالحرية بالشعلة ببقية المناطق. لو توقع شكل سعر الكيلو أبقى على الشعلة 400-450 بالعلوين باع
0: زين.
1: أشتب بغداد جاي يسأل علي يقول لك العلب اللي ما يفيد ما يفيد حشان نعمة مع احترام للنعمة. يقول لك كيلو بألف دينار
0: زين.
1: يعني هنا أرقى على صدقوا عشقد وصدق للميشين بالميشن صندوق 25 كيلو تقريبا أكثر يطلع 28 مرة تقريبا 30 من بعد 5000 يشترونه. هذول كم يتفقون البقاقين اللي يجون يتسوقون يتفقون ما يدفعون سعر يحددون سعر بيناتهم. تصور عنا الحلواني اليوم يعني يطلع 28 30 كيلو احسب لي اياها ليش مباع بغداد كيلو هذا اقل شيء بالفروع 2500 لو توقع ليش الصندوق يجب
0: 24
1: أنا بايع شيء حلواني جرى يفوده يعني احسب لي اياها إذا باب 10.5
0: طيب
1: ليش يطلع الصندوق كيلو يطلع 400 تقريبا ليش بغداد بقيش المحافظات بقيش المحافظات 1500 ما يجيب فدنا وفدنا بنين كال على سبيل المثال محافظة بابل زوجي وار مرة وبينا ذكر جاد كان رامن صابت استغربه فهاي صحيح هو قبل ما حد يشفع إيجار بس مو هبظلم هاي دير بالك الفقير شوية دير بالك هاي يعني صدق وعشان سلطان قامت المساكين ما تفكنا في الشهر مصاريها ما تفكنا وبيهم قسم بيهم أقلعوها للشهر جال العرب يقول أقلعوها قالوا ما يراد لك تعال سوذي كل الشيء يراد لك
0: يعني أعتقدها واحد من المشاريع الجيدة أنه إحنا
1: نسوي
0: عادة تجميع بعض الفواكه باستغلالها بتفصيلة معينة. هذا شيء جيد وعلى قولتك أنت حددت المحافظة لأنه إذا بدي جيب بصلاح الدين حلو
1: إيه المحافظة لا أشرعك بس زي يروحون على المحلات
0: لا لا صرنا مزارع مباشرة هي هاي أصلا موجودة حتى بالعالم
1: لا أكو علاوة خاصة على ولا الشارع العام يطلع البلد يطلع سامرة الشارع العام ماكو ويا ملاصقة إلى
0: نعم
1: بدي جير وحنا دي قاعدين جير وبين بلد وحنا بلد
0: طيب حلو
1: هاي مشاعل الفقير فقير الشاكل
0: طيب الله يعينه والله. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك أكرم.
1: الله يخليك.
0: إيه يمكن طلعت من عندي بهالطريقة. يلا آسف مو مشكلة. خطأ واحد ثلاث خرائط خوارط أنا قلت ما يمكن لأن دم فعلت ما أنا تشلبت بالش اسمه مصطفى واليم مصطفى. يلا ما يخاف ماشيني يا عيني HS.

أرقام الهواتف للمشاركة 0782111415، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على 0780211617 على الواتساب، الاتصال على 0720111415. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق، والإجابة على سؤالنا، سؤال اللي يقول شنو المشروع اللي ممكن نفتحه في إحدى المحافظات العراقية وتعتقد، إذا قلت لك أنت روح افتحها، إذا وتعتقد أنت أنه هو ناجح في هذه المحافظة، فتقول لي شنو المشروع ومن هي المحافظة. هسا على مدى اللي نسمعهم إحنا بناسبة محافظات، يعني أغلب محافظاتنا العراقية هي عطشانة لكثير من المشاريع اللي ممكن موجودة، بدليل هم مثلا يجون إلى بغداد العاصمة، حتى ممكن يعني إحنا يمكن حتى شهدنا هجرة رؤوس أموال المحافظات إلى بغداد بحيث يبلشون. يعني شوف مثلا هسه اكو مشاريع عندنا هنا، تلقى مثلا صاحب المشروع مثلا من البصرة، تلقى صاحب مشروع هذا من النجف، تلقى صاحب مشروع من الأنبار، تلقى صاحب مشروع من ديالة، من صلاح الدين، تلقى أصحاب المشاريع هنا. مثل ما اكو بعض الاشخاص اللي بلشوا مشاريعهم ايام يعني 2014 وما بعدها، اللي هم مثلا اهالي الموصل، صلاح الدين، ديال، الانبار، بلشوا مشاريعهم في اقليم كردستان وسووا هناك مشاريع وصارت مشاريعهم ناجحه، فاذا بالتالي هي واحده من المشاريع اللي احنا او احنا عندنا الافكار اللي احنا نجيبها. محمد كاتب والله يا اخوي مشروع اعاده صنع عمليه سياسيه جديده كليا على الاقل حتى تنجح بقيه المشاريع اللي قالوا عليها. والله يا محمد هذا المشروع من هسه فاشل، انا اقول لك ما صار له شاره، هذا مال مشروع اعاده صنع عمليه، شلون اصنعها من جديد؟ الماده الاوليه مزينة. ناخذ اتصال. الو الو الو، وين شنو مزعلني؟ الو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الو،
0: يا اهلا وسهلا
1: لك عيني.
0: ها
1: بس ديز لوكيشن، بس ديز لوكيشن. ماكو داعي.
0: بس انا وياكم حاضر بالقلب، حاضر.
1: انت قلبك يرفرف.
0: اي وحاضر
1: يعني ندري. شفت المساعدات وشفت التعاون.
0: اي لا ما شاء الله، والله ما قصرتوا. اي ماكو داعي نجيب اسماء، بس الا واحد.
1: اي الا وميم.
0: لا انت قلت، انا ما قلت
1: لك عيني وميم. يعني الرجال هيك وصل 99 بس 100.
0: اي تعال قل لي شنو المشروع.
1: والله ابو سلاطين، مشروع نفس نادي الرجال السري
0: بالمحافظات تسوي؟
1: لا بغداد.
0: لا بالمحافظات ده كان محافظات
1: محافظاتي هم بعد نادي الرجال السري خطير حجي. احد المحافظات من جيب اسماء، احد المحافظات تدري دائما نروح نزورها وما ادري شنو. جنوبيه طبعا مش شماليه. رحنا كملنا شغلاتنا وما ادري شنو، تعشينا ادري ورا العشاء لازم تحبس دخان. قهاوي اكو مو ماكو، بس مو قريبات والله. ها عندهم يعني سبب انه ما يصير انت بهاي المنطقه او هاي المحافظه انه قهاوي كثره وما اعرف شنو. ليش شباب وين يروحون؟
0: ما ادري.
1: وقهوه يعني قاعده بريئه. ورق ماكو، ممنوع. طاولي ممنوع. شنو
0: السالفه؟ ممنوع طاولي؟
1: اي ورق وطاولي ممنوع.
0: زين
1: ليش؟
0: زين ليش؟
1: ليش اكثر من واحد؟ ليش؟ يقول لي مو تدري منطقه محافظه شويه لها خصوصيه وهاي.
0: اوكي.
1: زين هذول تسوي لهم مثل نادي الرجال السري.
0: اي.
1: بكل الالعاب، بشيري مثل عصير.
0: اي.
1: فريش موجود.
0: أي. العاب يعني كافيه؟
1: لا لا لا لا لا.
0: ها.
1: او اسوي له مثلا مكان يقعد يرتاح فيه. بباله شنو؟ العاب الكترونيه موجود. بباله شغلات موجود. شي يريد موجود. هو نادي الرجال. ليش احنا نسميه نادي الرجال السري؟ لان بشارات بس للرجال.
0: زين
1: هيك
0: وللنساء
1: الله يتولى. احنا
0: لا اقول لك كل من يحير بروحه، ايش علينا احنا؟ كمان يحير بروحه بصراحه يعني. إيه؟ ما ضاربين احد على ايده، اللي يريد يسوي خليه يروح يسوي. النسوان هم
1: يحسون احنا ما لنا علاقه، بس خطير الرجال انا قاعد احكي لك عن باب. هواي هواي نفقد شباب ابو السلاطين.
0: اي والله ده نفقدهم والله.
1: هو يتزوج بالبيت. ما ادري شنو. ادري ايش بيه البيت، شاف هذا شايب يقول لي ادري
0: ايش بيه. والله صدق
1: انا شنو هاي الشغلات والطقوس حتى نعيد اللحمه

0: كان محافظات هم ينتبهون إلى مثل إيش تفاصيل، أكو مشاريع عندكم نقص أنتم بداخل المحافظات مالتكم، فأتمنى أيضا يكون عندهم نوع من التعزيز لبعض المشاريع. ترى مو كل المشاريع اللي اليوم قاعد تنفتح في بغداد هي ناجحة إلا ما كان طبعا عندك استدامة واستمرارية، وهذا شوية موضوع صعب خصوصا بالفترة الحالية، جماعة شوية لازمين فلوسهم وما حد يصرف. فبالتالي إذا إحنا نحتاج إلى أنه إحنا نفتح مشاريعنا في المحافظات ونأخذ خطوة بهذا الاتجاه ونفكر شلون ممكن نقدر نسوي مثل هكذا مشاريع. هذا من جانب. الجانب الثاني، إذا أنت كشخص ممكن يوم تفكر إلى أنه أنا أحتاج 100% إلى أنه أفتح مشروع، فهي إحنا اليوم بدنا نحكي عن أكثر المشاريع اللي موجودة بالمحافظات، وهذا الشيء جدا جدا مهم أنه إحنا نبلش صح في موضوع المشاريع اللي موجودة هناك، ولا ضير إلى أنه إحنا نتجه مباشرة إلى المحافظات ونفتح بها مشاريعنا، وخصوصا إذا كنا بدنا نقول تجربة جديدة، وهذه تجربة يعني جديدة وتحتاج إلى نضج أكبر يعني. فإذا بالتالي إن شاء الله يا رب اليوم من الحلقة قدرنا شوي نقدم لكم في التفصيل معينة. نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: أهلا وسهلا.
1: عاش من
0: شلون الأخبار؟ والله أنت عاش من سمع صوتك.
1: وعلي ليا بالضيف.
0: دول عينك ليش حبيبي؟
1: حتى يعني ساعة بسنتين بالبيت.
0: أي أيابة؟
1: أي والله العلي العظيم.
0: زين، شنو أخبارك؟
1: والله مشتاقين لك.
0: دول عينك.
1: ربي يحفظك وما نحرم منك دنيا وآخرة.
0: الله يخليك يا حبيبي في دول عمرك يا ورد. تعال سولف لي. شنو؟ مشروع نفتحه بالمحافظات شنو؟
1: بسليمانية منتجع سياحي.
0: بسليمانية منتجع سياحي، زين.
1: اي بما انه انا شوي يعني كردي وعندي اخوتي هناك بسليمانية وندل المكانات الزينة،
0: زين،
1: فاقدر اسوي له منتجع
0: اي
1: سياحي. وعد ما كنت اول الناس، انت وجماعتك المقربين بلال بسام
0: اي نروح هناك
1: كلهم.
0: اي طيب زين، تعتقد الى انه كشغل هناك سليمانية تحتاج

0: تفكيرك سلبي.
1: والله ما
0: شلونك؟ شلون الاخبار؟ سلام
1: عم. شنو القطعه هاي
0: عمي؟ جازة ما انجاز شنو؟ ما اروح ما اخذ اجازه
1: عمي بالكعبة كاره السياره بدي اجي اكبر الراديو.
0: شلون ما يعني ما اخذ اجازه يا اخوي؟ ايش السالفه
1: يا اخوي؟ يا سد الاجازه السعوديه ما تقول لي بعد وقت على الاجازه.
0: ولك اقل واحد ياخذ جايزاني يمكن اول سنه اخذ القد جايز.
1: الاجازه تبدي بالعاشر شويه الجو يتعدل
0: مو كان شغله ضروريه كان لازم اسويها. شنو المشاريع؟ شنو المشروع تفتحه بالمحافظه؟ سلام افكارك شويه جميله.
1: والله ابو السلاطين انا بالنسبه لي يعني ماكو يعني شلون تقول ماكو بعد محافظه تحتاج في المشروع وفاقد يعني نادرا ما يعني ما هسه مثل الولد مع احتراماتي الى قال السليمانيه. السليمانيه هي طبيعتها اصلا منتجه يعني ما تحتاج انه تسوي لها مشروع. وصلت الفكره؟
0: صحيح.
1: يعني انا اقول لك احنا نحتاج مشاريع تنمويه. يعني انا بالنسبه لي اشوفها يعني ما اعرف شلون اوصفها بس هي بس على العموم هسه شنو اللي ببغداد موجود ما موجود بالمحافظات؟
0: يعني اكو مشاريع هنا انا ما موجوده عندنا. يعني مثلا هسه نفرض ذني اللي خلينا نسميها المناطق الترفيهيه اللي هي مثل الحدائق او قريه وهاي ما موجوده بالمحافظات. يعني
1: كم
0: مره بكربلاء انا وين دقيت الدرب وظليت امشي على وحده بعيده انه ما دليت ورجعت افتريت.
1: اقول لك سؤال ببغداد احنا وين عندنا؟
0: هاي هنا وحده بس.
1: ها؟
0: وحده هنا أنا على ابو هذا على السده.
1: وين؟ مال الزوراء؟
0: لا ما قريه دجله.
1: قريه دجله؟
0: بس هي ماكو.
1: بشرف قريه دجله يقدر يطبلها. يعني انا بحولها بالمحافظات جاي يطبلها بعد.
0: يعني مثلها هسه مو هي مثلها.
1: مثلها نفس الشيء يعني هو اذا سوى نفس السيستم ونفس النظام ما يطبلها.
0: مو مثلها يعني مثلها نفس الفكره المشروع بس مو نفس الصرف. السلام عليكم 100,000.
1: يصير
0: ايكونومي
1: يعني شوي.
0: هو اقول لك اذا نسوي هنا وياك ونطلع بيه هناك
1: اخوي علي.
0: سلام. شنو
1: ابو السلاطين عد فلوس.
0: اوف
1: عد فلوس بس ما لاقي اللي يدفعني ويعرمني يقول لي روح امشي خلينا نسوي فلاش.
0: تعطيني اياه شغل كاش بيك؟
1: لا خالي
0: ها سلام. لا خليك والله عيب عليك والله العظيم عيب عليك بالكعب عيب عليك وانا مردودة عليك. ها
1: انت انت انت تحوك حياك شايف هاي الماكينه ما نسيت ما تلاقيك.
0: اروف رواف انا رواف
1: ما حد يلاقيك لا الرواف يلاقيك لا النساج يلاقيك. الله يخليك
0: والله عيب
1: عليك. هم طولكم سالفه
0: جيبهن يمي. ايش بيك جيبهن يمي؟
1: انا عندي مقترح.
0: يلا
1: بس انا والله العظيم على الشقه بس يعني شويه بعيد عن الموضوع. بس شو هم بي كلمه مشاريع؟ انا عندي مقترح. هو من المستحيل انه غايب عن بالك بس يجوز ما جاي وقته.
0: زين
1: احتمال لان انت هاي السوالف ما تفوتك يعني ملم بهاي المواضيع. شنو رايك لو تقترح على المستمعين ما اللي يسمعون الاذاعه اغلبهم اللي عندهم مشاريع يقعدون يقدمون نصايح للشباب اللي ما عندهم مشاريع وشنو سلبيات مشاريعهم وشنو ايجابياتهم وشنو طرق النجاح؟
0: والله حلوه هاي. سلام بشرفي.
1: بشرفك.
0: باش اسوي لك يا موضوع والله.
1: يعني انا اشوف هاي اكو عالم والله العظيم ابو صلاح
0: والله شباب. والله اي هسه
1: تفهمني اكو شباب عندها امكانيه مو امكانيه بس عندها على قد حالها ماكو بس الخوف يعني يقول لك انا ذني محدودات
0: اي
1: وخوف من الفشل يقيده
0: صح
1: بس من يجي واحد يخليه على السكه ويقول له هذا اللي يفيدك وهذا اللي ما يفيدك
0: صحيح
1: هنا مش راح يصير عنده راح يصير عنده نزعه شويه يعني
0: دافع
1: جرعه
0: دافعها يصير عنده دافع يقول لك هذا
1: نصيحه ممكن ينمي شيء عند الشباب يعني.
0: والله حلو
1: انا اشوفه يفيد والله
0: وش فكره هاي باكر اكو باكر اسوي لك يا موضوع
1: بس انت اذا فايتك هاي السالفه اطلبك انا
0: شو تطلبني
1: يعني اطلبك اقترحت عليك وطلعت فايتك ومو بالك ومشين
0: لو تموت ما اسوي باكر
1: تعرف
0: هاي بس ما اسوي لك يا موضوع باكر ومكالمتك حلغيها حتى من البث خافتي ترجع علي
1: ابو السلاطين تاجر
0: شنو
1: أهم شيء فكرتي
0: زين خليك فكرتك.

0: ينتزع الادوار انا وياك سلام ما في شيء
1: فكرتك مال المشروع لو مال
2: بدك تسمع هسه اخذ تحكي افكار وجيب فلوسك يمي اللي اشوفها اني زينه اسمع لا بس تسمع اللي اشوفها زينه انا مول لك اياها مشروع اعطيك من فلوسك ايه
1: هاي على قصدك انت تنتظر من عندي افكار
2: اي افكار انت انا وانا مو اسمع انت ما تسمع الحلقه ساعتين بس انا فلوسك يمي سمعت مثلا هي. اكثر من مشروع حكوا عليه فقالوا زين وهذا انا ارتب لك الامور واخابرك اقول لك سلام فلوسك بعد يعني لو تشوف حلقة وذنك ما تشوف العفو يعني فلوسك يمي ورد سلام إذا بعد خابر ضربك بلوك يعني
1: تحياتي والسلاطين العدالة لوت العدالة غشيم من جدك لك
2: بس أرجع وأقول لك سلام عيب عليك وهذا معنى حقيقة يعني أنت جرحتني بس بالمناسبة جرحتني بشكك بي
1: لا بالصلاطين واشفع عليك
2: لا
1: فلوس جوارج لك
2: اي الله يخليك
1: الله وكيلك جوارج لك
2: تجي من
1: بس قدامي بالصلاطين في دول عينك
2: في دول عينك حبيبي
1: تحياتي الله شاهد اسبوع مر يمكن اسبوع كامل
2: اي والله
1: العظيم ارجع من الدوام متكعب
2: في دول عينك يا حبيبي يا
1: الله لك مكانك كلش كبير
2: الله يخليك والله انت ذهب
1: وتشرف اصلا من نحكي وياك
2: في دول عمرك لا لي شرف يا حبيبي في دول عينك
1: حبيبي
2: ذهب ذهب
1: موضوع لا تنسى بعدت لولي بمنيه
2: الفلوس لا تنسى شويه حاول تتذكر اي
1: خادم خادم
2: حبيبي حبيبي خادم ربك شكرا هلا بك مع السلامه باي محمد كاتب عيني ابو السلاطين لقيت مكابس هيدروليك 10 طن و20 طن ب 3000 دولار اطلب فد خمسه ونبلش ايش ما ادري هو زين صدق والله سئله مو صاحبك سئله اقول له ايش تجابك على هالسالفة اوكي طيب يعني ما اعرف حسب الظروف ناخذ اخر اتصال الو
3: يا الله
2: يا الله اي
3: يا الله
2: اي يلا يا الله اي الله حلو اي
3: يا الله
2: حلو
3: لك عيني انت وين
2: انت وين انت
3: انت وين
2: بقلبكم شلون بقلبك
3: شلونكم عيني
2: بس شلون بقلبك هاي من قلت لي
3: لا مشتاقين في الدنيا
2: ام جدا مشتاق
3: والله انا قلت لهم لو طيران المشكله الواتساب موجود يعني مو مال رايح اتجاه الغرب
2: لا
3: اتجاه الغرب الواتساب مرات مو هالقد
2: اي مو هالقد اي اي
3: اي قلت لهم يجوز راح باتجاه الشمال مثلا
2: ايه.
3: مثلا
2: لا هي لا هاي ولا هاي هي كانت شغله هنا يعني بس كان لازم اكملها
3: مو ما ادري مو انت بل لو بدك ان الكيشن
2: اي ماكو كانت
3: كان مرتاح عيني
2: ايه.
3: شلونكم عيني
2: شلون الاخبار
3: شلون
2: سالف لي شنو
3: مطعم عائلي
2: اوكي وين يا محافظة
3: كل المحافظات
2: كل المحافظات
3: يعني والله خطيه حتى يخف الزحم
2: براند واحد يعني
3: ها
2: يعني ماركه واحده مطعم واحد هو نفسه
3: بكل سلسله مطاعم السلطان
2: الله اكبر اي
3: شلونك
2: تذكرت مال موكب اي
3: مال موكب اللي نفسه
2: زين
3: هي انا هيك وهنايت
2: اي
3: سلسله مطاعم مثلا وعدلوه شلون مطعم الساعه قبل
2: اي
3: اي يعني هيك ديزاين
2: اوكي
3: بس يعني اكبر شويه المساحه
2: اي
3: وقسمه سكشنات
2: اي
3: هاي مثلا الاطباق الشرقيه الغربيه المدري شنو هاي الارضي الفوق اسوي يعني شلون اوصل لك الفكره فقعده لطيفه
2: زين
3: يتخل بدون اي ممنوعات
2: اوكي
3: يعني كل شيء مسموح
2: اي
3: شو تريد تريد تقعد جوا براحتك
2: تريد تقعد تاكل هذا جوا تريد تتوائم فوق
3: بالضبط
2: وامسيه لطيفه هيك شيء
3: امسيه لطيفه ومثلا مطربين رواد
2: اي
3: ما تقول جماعه الهوسه ومعزوفه
2: أي ما لا لا لا اي اي طربيات
3: لا لا لا طربيات
2: اي طربيات حلو
3: وفوق يعني حتى الذول تحت 18
2: اي
3: صاله مال العاب
2: اي حلو
3: هاي نتورك وهاي سوالف بكل المحافظات يعني بحيث تخيل المطعم يعني مساحته فد مو اقل يعني ما اقل الادام يعني فد
2: ألف هو بي
3: أي ألف حلوة ثلاث طوابق وكل شيء بي
2: حلو
3: كل المحافظات ترقبوا سلسلة مطاعم السلطان
2: أي ليالي السلطان
3: مثلا أي بغداد مثلا واحد بالكخ واحد بالرصافة لأن بغداد تسمية
2: أي
3: اي مثلا الكوت مثلا بالخالشيه شهر 40
2: حلو حلو
3: السماوه مركز السماوه مثلا
2: كل محافظات
3: الشماليه ما مسيطر عليها الشماليه
2: اي ما
3: بيها
2: بيها
3: منافسين
2: منافسين يباعون على خبزتك ما في احنا نريد واحد
3: بالضبط واحد احنا نريد واحد
2: حلوه
3: بالاخص المحافظات الجنوبيه خطيه كل شيء ما بيها
2: اي اي
3: والله كل شيء شايفين يعني هيك يعني ما هيك مشاريع
2: اي
3: فيك مشاريع متكامله
2: حلوه
3: تبدي من ال يعني من 18 سنه ودون ل 60 70 سنه هو براحته شوي
2: وين ما تريد عندك طوابق براحتك وين ما تدوس وين نشوف روحك دوس
3: مصاعد عملاقه يعني مو اضل اصعد على الدرج المصاعد تفيد بالنزله
2: اي بالنزله بس صعدك كل براحه تمام اي
3: اي بس بالنزله لا تصير تبعد
2: الوضع مو زين
3: طابق ثاني واحد عندنا انكسر ضلعه ما بينا
2: اي ما اي والله اي
3: ضلع يعني فهيك مشاريع نتمنى من الحكومه تلتزم
2: ان شاء الله
3: حب البنزين ما اريد بنزين
2: ما اريد شو اسوي
3: هيك مشاريع
2: اي
3: والله بنزين ايسه من عنده
2: والله هالمشاريع احسن
3: والله هالمشاريع عالقه لانها
2: حتى تقلل ايش بيك التجول اللي ها انت تطب التسعه تطلع بالثلاثه بالاربعه بالثنتين كل
3: زين بالضبط بعد ما حد يفرفر
2: بعد ما حد يفرفر بالليل وشوارع عافيه مشاكل
3: وتوفر عندك بنزين وزخم مروري ماكو بس من يطلعون يعني ما بلحهم كلهم شفته واحده حد مجموعه قروب قروب يطلعون
2: كل 10 دقائق كل 10 دقائق وجبه
3: اي كل 10 دقائق يطلع
2: بيه وجبه اي
3: حتى نتلافى الحوادث
2: اي زين
3: تحياتي للجميع
2: تحياتي لك حبيبي مدريد كاتب هذا المشروع موجود باربيل طيب مستمعينا طبعا تحياتي لكم جميعا حلوه المشاريع بصراحه وانا اعتقد الى انه احنا اليوم اكتفينا من ما قد تحدثنا فيه في هذا الجانب اتمنى نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام مع طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو ياني.
0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان. الرشيد.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: أعلن أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عم تسمعوا الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: هواك محتاج الشماني

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد FM غير شكل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

أنا وعموري إحنا مجتمعات من أول نظرة، مجتمع من أول نظرة، مجتمع أحكي من هالناحية، هذه الخصلة من أول نظرة هاي شوية تكون بها صعوبة، لأن صعب تغير النظرة عليك. يعني أكو نظرة عليك من أنت أيام المراهقة كانت نظرة عليك سلبية، نظرة مو زينة حشاكم، يعني مراهق وإنسان يخطأ سوى فتحالة ضرب له واحد كذا، طبعا أنا ضد أكيد يعني، لكن يعني حالة معينة أكو مراهقين مثلا سمارة سيقول لك هانزل على المراهقين، أكو فتحالة واحد كانت بيجوز اكتئاب نفسي حتى ما يسبح ما يغسل ما يتنظف، فمشت عليه نظرة اسمها يعني قام يصحوا له هذا الوسخ. واحد عذرا من هالمفردة يعني، بس بما معناه هذا ما يسبح معه دعوفه،

ترى حتى في يعني أنا شايفه في مثلا أيام ما كنا نلعب، أنا كنت لاعب نادي قبل، يعني أكل واعي بخطية بمرور التمرين وإلى آخره، تشوف هناك وينسجم أو كان يخاف مثلا، وهناك عموري يطلع لاعب متمكن هو، لكن المدرب ما أخذ عليه نظرا هو مو لاعب أو مخوش لاعب، فما يخليه ينزل خطية إلا بعد معاناة. يعني من تحشو أقول لك معود ما أخذ نظرة علي من أول ما أجيت إنه هو كان خايف خطية أو ما متأقلم أو إلى آخره، أو كان يمكن ما مكتشف نفسه إنه هو يلعب بهذا المركز، كان يقول أنا مهاجم هو مو مهاجم، هو كان مثلا جولتشي. فشون تغير هاي النظرة من الأسوأ إلى الأفضل، من الأسفل إلى الأعلى، شون تغيرها للنظرة؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111 50 7802116 1177 0780211 4115 ناخذ تحية عمور وبعدها متواصلين.

متواصلين وياكم، تحية للأصدقاء، إلى كل من يسمعنا وأدى ينضم ويانا، وتحية لكل من يسمعنا على الأفأم، على تطبيق راديو الرشيد، على بالسيارة، بالبيت، في كل

0: مكان من أنحاء العالم ومن داخل البلد، من بغداد الحبيبة ومن زاخو إلى الفاو. ألف تحية لكل من اليوم اللي شارك أو اللي يستمع لنا. النظرة، النظرة مو موضوع أبداً مو سهل، وأكو شغلة هي مو بس المرأة أو البنية أنه عليها نظرة، دير بالكم دير بالك ترى النظرة. أوكي البنية سمعتها كلش حساسة صغير وسمعتها كلش رقيقة مثل ما يقول، بس الولد نفس الحالة، الرجل نفس الحالة. فأنه أنت شلون تغير النظرة السلبية اللي تصير لك مرات، اسم الله عليكم، من عركة من مشاجرة من كذا، اكو ناس تطلعك عن طورك. فمرات أنت تظهر جزء بالشارع في مظهر، اكو شخص هو وعائلته شافك قال هذا فلان، هذا عمر، هذا مهيمن، لا هو مو هاي النظرة الحقيقية. تخيل هذا أول مرة أو ثاني مرة يشوفك، لا يا بلا، هذا يروح يحكي عمي فد واحد شراني، فد واحد يخوف، مو هذا اللي تشوفه اللي يحكي بالراديو. تنحكي لو ما تنحكي عموري، تنحكي عمي أنا شفته فشي مرعب. يا با أنت بس افتهم شلون، ويبدي يتخوف من عندك، ويبدي حتى إذا أكو عمل إذا أكو شيء يبدي حتى يخاف على أهله، على زوجته، على بناته، على أولاده من عندك. لا لا لا هذا فد واحد، لا هذا شراني، ابعد عن الشر وغني له. يقول لك يا با هذا الولد ما يأذي حمامة، حمامة خطية، ما يأذي نملة، حتى النملة هم خطية. أنتوا تحجون أنا شفته بعيني، يقول لك أنت شفته في لحظة معينة، أنت ما شفته بكامل حياته أو في كامل يومه. مرات من مظهر يحكم عليك، أوه هذا مهيمن شايف نفسه، إيش قد هاي تداني، إيش قد هاي سامحها عمر. شخصين شوي خلينا يعني ندردش ونتلاطف. فد واحد مغرور، يا باني ما أعرف شي اسمه غرور، مو مدحن، أنا ما أضوج أمدح نفسي، بس يعني ما أعرف شي اسمه غرور. يعني هذا عموري أول ما شافني يقول لي أنا أول ما شفتك شفتك أنه أنت مغرور. بالضبط، إيه إيه بالضبط، إيه بالضبط، يعني شايل صح. فأكو ناس من النظرة بس بعدين تغيرت النظرة، صح عموري لو لا، إلى يمكن الله يسلمك إيه 360 درجة عرفني شنو. فأنت هنا هي خلي يحكم عليك يعني بالبداية، ما يخالف، مو مشكلة، إنسان نظر لك حسب ما في توقعاته، وكل واحد ينظر من زاوية معينة، بس إنه أنت شلون تغير هاي النظرة. احكوا لي شنو الموقف اللي صار وياكم، أو احكي لي الموقف اللي صار وياك، احكي لي الموقف اللي صادفك او اللي صادفك. مثلا اكو واحد فد واحد ما ينقرا كسلان، جابها بالجامعه 24 ساعه بالكافتيريا، بس بعدين صار دكتور. عندي اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: حبيبي محمد الورد، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، انت شلونك عمور؟ شلونه
0: عمر وعمار كامل يقولون هسه انت شنو ايش تشتغل؟
1: ما يسوني زبال.
0: لا حشاك شلونك؟
1: ليش حشاك؟ شبيه خوش
0: مهندس، قالوا لك مهندس، انت وين اخذته؟ شلونك؟
1: والله الحمد لله. اقولك ليش حشاك؟ ترى شغله راقي.
0: لا يعني لا القصد يعني اوكي مهندس النظافه له كل الاحترام ومهنه شريفه، وبالياباني يصحوا له مهندس،
1: ما ادريني
0: اي لا بس يعني مو هنا انا اي
1: ظلوا يسوون في هالموضوع وضحكت. اوكي يلا خلاص منشوف
0: اي
1: داور كيسه عندي معمل مال كبس قالوا
0: اي باوع.
1: بس استاذ مهيمن بس عندي مناشده رحمه الوالده.
0: قول حبيبي.
1: التطبيق ده يقطع.
0: هاي لازم ان شاء الله نتواصل ويا استاذ عمار وان شاء الله ما يقصر.
1: زين. اي أيوة والله يا ريت.
0: اي أيوة والله.
1: ها عمور ايش قلت لك؟
0: ايش قلت لك؟
1: زين عمور ايش قلت لك؟
0: ها زين. شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله بخير. هاي موضوع سالفة ان اخذ نظرة على واحد انا اعتبرها غلط.
0: زين ما صار وياك احد ماخذ نظرة عليك؟
1: والله بصراحة غير الصدوق قبل شت إيه يعني أشيل هم ليش أخذ نظرة علي لازم أحس أنا نظرة بس بعدين تعبت مثل هذا خاله عمار شوف إيش قد حاولت أضبط الوضعية وياه ويرجع ويفرها علي.
0: صدق شون شون تتعامل ويا ويا الشخص اللي
1: هو رحم الله والدك أعطي مجال للتعامل.
0: اليوم محمد يصيح المنو
1: ايه هاي بالشغل يصيحوا لي محمد الرئيس
0: ها بوس ايه
1: مهم ف
0: بالعربي يقولوا له ايه
1: هي هاي عشان
0: حلو
1: فاعطي مجال للتعامل ويا المقابيل حتى اخذ نظره عليه
0: زين
1: وكون صوره عليه واعرف هذا الانسان هو انسان اموره 1 2 3 لو 1 2 3 يعني حسب لان كل انسان له نفسيته له
0: طيب
1: نظامه بالعمل نظامه بالتعامل بس بالنسبه لي ياخذون نظره عليه يعني انا انسان بسيط
0: زين في اليوم يعني مثلا حكمت انت على شخص مثلا
1: ايه وايه
0: شلون
1: يعني يعني اكو شخص في سنه من السنين جاورنا يعني اجرنا بيت اكو نظام هنا مال البيوت يصير شقق يسموه دوبلكس
0: زين
1: يصير يعني بنايه بها 4 شقق مشتركه ها
0: طيب
1: جاورنا واحد عائله من دول اللي يسوون وشم هوايه وتراتشي وتراتشي بخشمهم ها وعندهم دراجات هو ومرته
0: زين
1: فانت ايش تتخيل دول ناس شرانيين
0: طيب
1: ممنوعات تيجي مشاكل مو صح؟
0: صح
1: فرأسا تاخذ موقف والله يا مهيمن الناس طيبين خلوقين من يشوفك يضحك ويسل يعني مراني قلت له بعدين من صارت بيناتنا صداقة وسلامة قلت له انت ظالم نفسك بهاي الاشياء اللي مسويها بوجهك وجسمك
0: شي يقول؟
1: يضحك يقول لي بس انا هذا التاتو والوشم اللي مسويه مثل الهوايه وثار قصه كل وشم مسويه
0: اي اي الا الا الا قصه الا صحيح
1: هو منها هاي انه هذا مكان هيك تخيل كاتب وصيه بيبيته ما ادري منه على ظهره على رقبته هيك ما ادري ايش مسوي موشم من فوق لي جوا زوجته هم وهاي الدراجات الهارلي فقلت بالبداية قلت وين قعدت يا منو قعدت هاي شون بعدين طلعوا لا بس تعاملت ويا إنسان طيب خلوق يحب يساعد
0: حلو
1: صح ايه هاي صار واحد من المواقف اللي اتذكرها طيب. عمر كامل أول مرة أنا شفته من جيت شفته فد إنسان طيب وحبيته تعامله خدوم بعدين طلع مع الأسف ربي سويته خالي
0: عمر يقول ترى اقطع اتصاله
1: اه وقال شنو السالفه صار اليوم حاضن وعم ابو شي صيح له ابو ما يقول ابو علي
0: ابو سلا
1: ابو سلا العظيم يسوي له
0: ايه
1: هاي ابا عمر هسه انا نظرتي تغيرت عليك
0: يا حبيبي
1: صرت صديق عمر كامل وانا صادق خالك سمعتي
0: يا حبيبي
1: هاي واحد من المواقف اللي صارت وياي
0: طيب انه انت بس بالتالي انه المقابل الفعل هو اللي يغير النظره
1: رحم الله هو التعامل الفعل رده فعل موقف
0: صحيح.
1: من انسان ترى الانسان موقف
0: فعلا
1: إنسان المقابلي موقف هو يحدد أنه هو إنسان مرتب محترم او هو اناني طماع او هو لا ما له علاقه اخر همه هيجي. انا ما انا يعني عندي عندي عندي قاعده بالحياه، كل البشر عندهم دقمتين، دقمه سوداء ودقمه بيضاء، وانت بامكانك تشغل مثل نقول الخير البي لو الشر البي.
0: حلو
1: تعاملك.
0: طيب
1: هاي
0: انا كلش اشكرك
1: ساعدكم. انا اللي اشكرك والله ساعدكم على عمار، ويا يعني اتمنى انت تحصل نفسك.
0: نشكرك على المناشده
1: ليه روح المناشده اي هاي انا هم اشكرك على ردتك
0: يا حبيبي
1: يعديك عمار كامل مثل ما هسه عادي عمر.
0: يلا وانتظرك على النص الثاني
1: ان شاء الله على السمع احنا
0: حبيبي والله.
1: اهلا اهلا
0: يا هلا
1: مع السلامه
0: مع السلامه خليكم يعني.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 0780211617 ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. بالنسبة إلى موضوعنا إلى هذا اليوم، واحد من الأشياء المهمة اللي هو النظرة. أكو واحد يأخذ عليك نظرة، يعني يجوز أنا أخذ نظرة على واحد أقول ها معود هذا من نوع يلح، هو ما يلح، هو خطأ، هو يريد يشتغل، هو يريد يعين عائلته، دق أكثر من مرة، خابر فلان، خابر فلتان، خابر ما أدري منه، خابر الدنيا، خابر كذا، هو ما يلح. هو لو عنده شيء يعني يقوي عائلته ويقوي إلا شخصيا ويسد رمقه ويطلع مصرف جيبه كان ملح. مو هاي شخصيته، هواية ناس مو هاي شخصيته شباب، هواية ناس مو هذا اللي تشوفه. أنا هذا اللي أقصده، عوفي ليه خابرني 5 مرات يمسكين خابرك، وأنت تعرف يجوز ببيته بس يجوز قرصة خبز، يجوز تمنهم بس مرق ماكو، مو لو لا إيه، وما يجاوبك وما يبعث لك حتى مسج اعتذار وما يقول لك يابا أنا مثلا أنا كنت كذا أنا كنت كذا، أبد، خلي يطير وخلي يروح وخلي إلى آخره. فطبعا شوف خطأ يدوق وطبعا يخابر وإلى آخره. هن يقولون الغرقان يتشلب بقشاي. واحد شباب أنصحكم نصيحة وأنصح بناتنا وأخواتنا وصديقاتنا، بنية فاسخة 3 مرات 4 مو يعني هي مو خوش، والله جديات مو يعني هي حشاها مو خوش، ترى يجوز ما والمها، فاحنا ناخذ نظرة، لا عين شبين، ليش 3 مرات ليش 4 مرات، او الولد بيلوله، صح احنا مجتمعات ذكورية انه يميلون للولد اكثر يعني وينطول الحق دائما يعني يساعدوه بهاي الأمور، بس ناس تخوف. أقول لك شنو خاطب 3 مرات 4، ما الموضوع، الارتباط موضوع مو سهل، ما نجحت وياه، مو مشكلة، مو هو مو خوش، يجوز عنده حالة نفسية خطيه، هو يجوز عنده اضطراب، يجوز ما حد يفهمه. مرات تشوف تشوفك واحد حسب في يعني الـ الـ الـ الأمير هارلي ابن الأميرة ديانة الله يرحمها، هذا أخذ بنية وصفوها، هسه كنا عبيد الله، وصفوها إنه هي تختلف عن بشرته وتختلف عن كذا، ما أقول هي من يا بشرة لأن أنا ما أقبل هذا الشيء، وهي مو من العائلة الملكية وهي مو كذا وإلى آخره، عايش وياها أحلى حياة، ليش؟ لقى الشيء اللي إحنا نقول الكيمياء اللي بيناتهم. مرات تشوف واحد بس على الإشارة خطيبته أو زوجته توقع من الضحك على الإشارة، هي تحب هذا اللون أو هو يحب هذا اللون من الطريقة بالكلام. أكو واحد ما يحب الشقة والتحشيش والضحك، ما يحب، أكو إنسان جاد يأخذ الإنسان جدية، يعني كل جدية، أكو واحد عصبي البيت كله عصبي ومرته عصبية وعالقة والكل بشكل ما تدري، فهذه الحياة، مو أنت تأخذ نظرة والله ها لا 3 مرات وهذا يقول لي 4 مرات وهذا ما تدري، ها إحنا مو زوجنا، هو شنو مو زوجنا، شنو مو زوجنا، كل متزوج ناجح، هو غير 3/4 المجتمع يريد يطلق،
أجزم ثلاثة أربعة المجتمع يريد يطلق. هاي حالة صحية؟ ثلاثة أربعة المجتمع يريد يطلق صح عمور لوني غلطان. هذول أقاربي أحكي وياهم مرات بالشقة يقولوا لي نيالك أنت ما مرتبط. يا ليش إحنا كان لو أني لو كل واحد قام يقول لي لو أني معلم هي خطية زوجته أحسن إنسانة بس ما يجوز ما تفهمها خطية. فإحنا هذه هذا هذا هذه الكوارث إحنا نأخذ نظرة. هاي واحدة من الأشياء. إذا انحكم عليك بنظرة ما أو صارت وياك هيك حادثة شلون قدرت تعالجها وشنو كانت النظرة اللي ماخذيها عليك؟ أبو مشاكل مرات يأخذون عليك نظرة أبو مشاكل. يا أبو مو أبو مشاكل هذا الولد جوز بس عصبي بس هو خوش ولد. شايفين واحد يقولك لا هذا الشخص فد واحد نار كبرة هذا ما أدري شنو شو أنت متقعد تحكي شو شقة وضحك وفرش العشاء وخربان من الضحك طلع خطية يحب كلمة حلوة عموري. أو واحد يقول لك يجيك يقول لك لا أنت ما تعرف تتعامل وياه مثلا. أنا شايف شخصيا أنا واحد من الناس شايف شخصيا واحد عرف حق المعرفة كانت شخصيته بالبيت من زوجته موجودة شخصية ثانية ومغايرة تماما من تروح زوجته دوام عزومة مكان عيد أي كان من يطلع وياي عمر فد إنسان هادي حباب أبو شقة أبو ونسة على مرامك ياب هذا مو هاي الشخصية. لكن زوجته جزية السبب هي مخليته متوتر. احنا نقول شادة البيت هي طبيعتها يا مو خطية مو لين هي مخش إنسانة لا. بس أنا كنت ماخذ عليه نظرة هذا يابا شو رحنا للمسبح شو هذا الشقة والضحك باعوا أنا اليوم متونس اليوم ماكم اليوم غداكم يمي علي اليوم ما أدري شنو يابا على كيفك هذا شبيه زوجته ماخذه كان يعني مصادفة أيام عياد وراح البيت أهله شو هذا انطلق عموري شون عصفور وطلعته من القفص ويشاقه ويضحك ويرقص يابا 24 ساعة كان بشخصية الاستعداد واقف متأهب دائما والله. فهاي هاي هاي النظرة إذا هذا الله يعلم شنو جاري له شنو الموقف اللي صار وياك شنو الموقف اللي صار وياك أنت بناتنا أخواتنا صديقاتنا. خلي أسمع من عندكم على 0964770011 415.

تحية لكل المحبين وإلى كل من يسمعنا وإلى كل من يتواصل ويانا، وألف تحية إلى كل من يسمعنا لهذا اليوم. بالنسبة إلى موضوعنا النظرة، إحنا مجتمعات نحكم على الإنسان من أول نظرة. على فكرة مو مرات دائما النظرة الأولى تكون سلبية، مرات النظرة الأولى تكون إيجابية. يعني مرات النظرة الأولى إيجابية تخلي المقابل ينخدع. عمي أنا شفته فد واحد برمكي كريم، أصلا الحاجة مو بعينه كذا، طلع لا دور هو ذاك مثلا حيال نصاب أي كان دور هو لابسه، بس هو بالبيت لا أبدا. الحصة التموينية نظامها قافل عليه. والله العظيم أنا أحكي لك من واقع المجتمع، مدمرهم لاعب طوبة بيهم. يضحك هاموري زين زين. طيب زين اي اي اي اي اي اي اي اي نظره نظره صح صح. اي كارثيه كارثيه. اي اي اي اكو بشر يسوي اشياء، يعني جوز انت مثلا تشوفه كاشخ او تشوفه كاشخ، هاي استاذه جامعيه فد انسانه والى اخره، يجي يا خطيه تطلع تحكم عليه انه انت هذه احسن انسانه. جوز تطلع عندها فد حاله نفسيه خطيه، حاله معينه فتخصله هي خافيتها. تحيه لاحمد الجنابي الورد، منورني حبيبي. على فكره اكو انسان تشوفه مثلا انه يوحي لك انه هو شكله انه هو مثلا مجرم، بس هو لا، هو مثلا إنسان تلقى قلبه طيب. يشوف لا ما يسوي حمودي. تحية لأحمد الجنابي، أنا أحب الحمودي والله والنعم. فتحية لكل أصدقائي كل الأحباب للجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770014115. خليكم ويانا.

طبعا ألف تحية إلى الأخ والصديق الغالي والمخرج الرائع والكبير الأستاذ حسين موجد، أتمنى له الصحة والعافية. وتحية أيضا إلى يسر، أتمنى لها يا ربي إن شاء الله أنه تكون بخير وبسلام، وألف تحية لهم. وأنا أفرح حقيقة من أشوفهم أنه يسمعون البرنامج هذا، فشي يحفزني أنه أقدم شيء بعد أفضل، لأن إحنا داخلين من من من من الواقع الحقيقي اللي قاعد يصير بالمجتمع. كل التحية، كل الاحترام، كل يا رب كل التقدير لهم، وكلش فرحت بهاي الرسالة. الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظ أولادك وأحبابك يا ربي. إحنا مجتمع صعب من ناحية النظرة، نحكم يجوز على الإنسان يعني أول نظرة إيجابية قد تكون، مثل ما قلت قبل شوية، مو شرطة للسلبية. لا ياب هذا خوش ولد مثلا، يجي يقول لك ياب هذا أنا مش أنت، إحنا قاعدين دفع مال القاعة كلها، مال الميز كله، مال كذا، هو ما يعرف فيه حرامي. أوكي عد هاي الخصلة أنه يدفع للعالم، بس هو حرامي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصل وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. شكرا حبيبي أستاذ حسين موجد، أتمنى لك الصحة والعافية. أنا أشكر كلماتك وأثمنها حقيقة. بالنسبة إلى موضوعنا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم، النظرة، أرجع وأقول مرة دير بالك تأخذ على واحد نظرة أنه كلش 100% هذا كلش لا يابا، هذا غير شكل، هذا كذا، هذا كذا، يجوز تطلع عنده إرهاصات نفسية مخيفة، يجوز يطلع من هذا اللي شايف ويا زوجته، يعني كهواية يدعون بحقوق المرأة وبالمثالية ومبتسم وهلا وما أدري شنو، أعرفهم حق المعرفة، هو من هذول اللي يحط مرته ويقتلها يوميا. اكو شم راض ترى، اكو فصام، اكو انفصام، اكو شيزو، اكو هواي. انا ما اريد انه اخوف المستمع انه اخلي يخاف، لا، بس انا مثل ما يقول اوعيك، انا اخ اليك او اليك، او انا اوعيك، لأن مر علي هواي تفاصيل بالحياة، هواي، وما زلت أتعلم وما زلت أخذ دروس. لكن نجي على موضوع النظرة. موضوع النظرة موضوع مهم كلش. خطاياها يتذكراني، كانوا كو يعني لواعيب كلش يتذكرهم، عندهم طموح وشباب وبعدهم يريد، بس المدرب يندار يباوع عليه، ما يندار عليه المدرب، ماخذ عليه نظرة انه هو مو لاعب. يا با هذا الولد بدأ يتطور، هذا الولد من بصفة، واحد من الأصدقاء ذكرهم انه بس الشجعة يتحول، يعني رسميا يتحول. وهذا الأمر إذا عسان دعتش بالرياضة شفناه على لاعب منتخب، كان الكل ماخذ نظرة عليه بدون ذكر أسماء، إلى أن تحول في ليلة وضحاها كشخص شجعه وصار واحد من أهم الهدافين اليوم. واليوم إذا هو ما موجود تحس الفريق، مع كل احترامنا، تحس الفريق لا تقولوا اليوم هو فلان ما موجود، مو، لكن شلون قدر يغيرها للنظرة. أنا أحيي بطل هذا، الله يساعده. مو نظرة نظرة عائلة، جيران، أهل، منطقة، مجموعة، نادي، لا، نظرة بلد كامل. طبعا هذا بالفن، بالرياضة، بالإخراج، بالعمل، بالوظيفة، بالصناعة، بكل شيء، بكل شيء. ومرات تنقهر، أكون إنسان هو كل الزين وانت ماخذ عليه نظرة كل زينة، بس تجي ورا فترة بسبب ما قدر انه يعني خلينا نقول يتحمل ضغط الظروف، تلقى انسان طلع من يعني احنا نقول طلع من الخطوط العدلة، تلقى اختلف تماما. مو احنا نقول صار مو خوش، لا، وانما تلقى طلع من هواي تفاصيل. يابا وين فلان اللي كان كذا اللي كان كذا، قال لك وين الاول تحول. فهذه واحدة من الاشياء. فالنظرة مسألة كارثية. مرات اب خطية يعني ينخدع يخطب البنته، يجي يشوف ويسأل كذا، يشوف أخوش إنسان. أرجع وأقول أنا ما دا أنطي، إنه دائما يقول لك والله ها أنت سوداوي، أنا مو سوداوي، بالعكس أنا شاقة وأضحك، بالعكس هواي الحلقات بيها كوميديان يعني، بس الواقع مرات يجي واحد يخطب بنتك يعني أحسن من عنده ماكو، تسأل عليه يقول لك وردة مال أول، بس هو ما حد يدري إنه هو عنده حالة نفسية، حالة نفسية
1: قد تكون تخوف او ما تخوف، بس هي اسمها حاله نفسيه ما معالجه، وخاصه احنا يعني مجتمعنا منه يروح المعالج نفسي او الطبيب، يعتبره هو اللي يروح او اللي يسأل يعتبره مخبر، حاشا من اقول ابو جهل.
0: فهاي واحده من الاشياء اللي احنا نحكم عليها من نظره واحده.
1: اما شلون تجي، شلون تغيرها للنظره، هنا المهمة الأصعب. وأكو الكارثة، إحنا مجتمع نسمع سمعي، يعني يقولون فلان مخوش، هذا كرهك حشاكم أو كرهوك بسبب الناس اللي ناقلين الصورة عنك، الناس اللي حاكين عنك. شايف هذا اللي يقول لك اوه انا نقلوا لي غير صوره، هاي انت غير خوش ولد، او هاي انت غير خوش بنيه، والله فلانه دخلت روح فد وحده معقده، فد وحده كذا، فد وحده شنو الى اخره. لا هي طلعت خطيه، لا معقده ولا ايش، تضحك وتشاقه وتنكت وحبابه ورده مال الله، بس اهلها تعبانين عليها هوايه وخطيه. احنا نقول حذره، ما تمشي ويا اي احد، ما تسوي شغلات، ما كذا، يعني طلعت مو معقدة، طلعت بالتوادم. هي مو احنا هسه البنية الزينة يعني بالتوادم نصيح لها معقدة، مو احنا نصيح لها يصيحوا لها. هذا اللي انا قاعد اقوله. تحية لكل الاصدقاء، تحية لكل الاحباب، تحية للجالية العراقية في كل انحاء العالم. اكو حالة اهم اريد احكي بيها بما ان احنا في النصف الاخير، حالة أنا أعتبرها إيجابية وصار لغط عليها. يمكن أنا قبل أيام نوهت على معرض الكتاب وقلت الناس راح تروح أنه تقرأ، لو راح تروح بس تشرب قهوة وتصور، فهذا الموضوع انتشر. لكن أنا رحت وشفت حالة، للأمانة حالة إيجابية، من أشوف الناس توقف على دور النشر، شباب بنات مراهقين مراهقات يوقف، وعلى الأقل يباوع بالعناوين عموري، أقول ما يخالف.

0: جمهوري الشيخ محمد سلم تعالي البارحة
1: والله
0: اتوقع شيء.
1: تحيات عموري إليك.
0: الله يسلمك الله يحفظك يحفظ عينك. أخي العزيز البارحة بالعشرة وثلث روحت النومة من عليها بالعامية اتخلى خلي بمشي أقعد الساعة
1: نوم العافية إن شاء الله
0: الله يسلمك وقت على القبل. لو توقع تقريبا قعدت الساعة الوحدة ونص الصبح ونص الساعة ستة ما نمت
1: ليش؟
0: يعني صليت وما أدري إيش جاني صدق وحفظت حتى الضريف يجعل لك إيش فيك اليوم هذا النوم طارت من عيني
1: سبحان الله.
0: وحبيت أذكر مو حلقة يوم أمس لا اللي قبلها
1: نعم اللي حلقة البودكاست إيه
0: أي عافية هاي حلقة مساء يوم السبت تابعتها يعني أتقدم لك جزيل الشكر أنت والأخ الضيف
1: الله يسلمك تحياتنا
0: يعني جميل. أعجبتني كلمتك تقولي خلون الدعامية بالدعامية
1: إيه مشكلة
0: مو شوية يا أخي العزيز
1: صحيح
0: يعني والملاحظات جدا كانت قيمة يعني من عندك ومن عندك
1: حبيبي والله انت
0: الله شاء الله. بالنسبة للموضوع اليوم النظرة
1: اي شلون تغير النظرة
0: النظرة ايش منهم للأسف يأيدونها
1: زين
0: يأيدونها تعتبر غيبة هاي انا اعتبرها يعني غيبة
1: انت تعتبرها غيبة
0: هي غيبة تعتبر أشياء مهمة
1: زين.
0: يعني الشيء ذا اليوم أقول
1: لا يعني أكو شخص أخذ عليك نظرة يعني ما هو أخذ نظرة
0: إيه نظرة مقاربة للغيبة لو لا
1: لا لا, لا تختلف أنا جوز أخذت على نظرة على إنسان هو مو خوش
0: يبو بسم بيهم قيابة
1: إيه بس ما يعني هو واحد هو أخذ نظرة على إنسان أنه شافه بعيونه أنه
0: إيه شافه
1: ده يتعارك شافه يجوز حكى ويا اولاده بطريقه ما معصب ويا زوجته فنظره
0: صحيح لا المفروض يعني شديد المثال اذا قال هذا فلان عذرا مو خشاب يعني المفروض يفهم الموضوع احتمال يعني جاء ضغط من عائلته وخاف على عائلته ودائما يكون ولي الامر حريص على عائلته يعني خما يروح يقول لك يا ابا هذا هيك وهيك سوى ابني او اخويا او تركيبات وخلاني عصب هم صعوبه
1: صح
0: يوم يستصعبونها يقول لك انا يعني خما اخشي اسرار عائلتي واولادي لا يشوف يعصبني يمكن ينصح ابنة مره مرتين يعني ثلاثه وهناك يقول عليها تاخذ الدق يقوم الحين تحل الحين قال العليم فصدقوا عشان قشن لو قشن يمشي شو بيشوف نظرة ما ينطي العذر شوية ما يقول هذا يشوف احتمالها أسرار عوائل أسرار شيء لا يقوم يعني يشوف هنا وهناك يا با أنت افهم الموضوع شوف شكله ماكو شيء هذا ما بي يعني ولو يعتبر بدخل مضطرب
1: زين
0: فأهم شيء عذرا
1: زين صار وياك هيك موقف سابقا
0: سابقة يعني القرى والأرياف إنها حدود أراضي زراعية مع زراعية.
1: طيب.
0: أخو خمس دواني من الدوانة 250 سنتر.
1: نعم.
0: هاي شو أجر من الدولة؟ هناك يصعب صاحبه شو يسوي؟ يتفق وياه سعر نقول عليه بالعامية علني بالمنطقة ولكن لا يعني هذاك يروح لازم عقد الإيجار يجي الآخر يعقد عليها.
1: زين.
0: باتفاق هاي يصير.
1: اللي صار
0: ستة قهوي مشترين وبايعين مشترين جيت أنا السابع سرش وإذا جيراني أكو نهر قديم شايفة نهر قديم يوصل ما بين الأطراف يعني
1: طيب
0: ما بين هاي الأرض اللي تباعوا تشتروا وأراضية كده لجنة تجاوز
1: طيب
0: جاوز كان مرة يطلع عليه الشرطة يا بشكو قال أنا هاي عندي ششمة طاب سنة طاب قديم اسمعني مدري شنو قال الطب بقى عكرم 15 متر 10 ما اريدهن و 5 اريدهن عالم كم تسمع وغيرك يقول لك هذا هذا صاحب فضل اكرم شنو نسوي 15 متر يعوق منهن 10 و 5 اريدهن
1: اللي
0: سويت باللجنه
1: نعم
0: اذا طلع كلامه صحيح هذا لو توقع مسافه تقريبا

0: اكثر 4 كيلو متر، كيلو متر مسافه عن الاراضي اللي عندي.
1: طيب
0: طلع الحجج ما كان كذاب، اذا طلع كلام صحيح انا متناجم والله. ظلت مشاحنات بيني وبينه. جاء ابن عمه تقريبا قال جاب انا تقبلني وسيط، قلت له على الرعب والسعه اهلا وسهلا بك. عائله مثالي والله حتى شوفته قلت له ابي شو السالفه، اذا طلع كلامه صحيح انا 5 جوان معايفه. ايش قال لي بالبدايه؟ قال لي اغلق انا بجيك الجوان ترى. ايش قال لي؟ جيب بالك من اكرم ترى هذا يا حوت يا شي.
1: انه مشان ما اخذ عليك نظره انه حشاك، انه انت يعني
0: اي نظره قلت
1: لك انه بالقاع مثلا او تخمط منها مثلا.
0: لو توقع من راح راجعهم
1: حشاك
0: رجع علي ايش قال لي؟ رجع قال هذول ابن عمي نيستي ولد عمي نيستي هنا لا بالله دول كياهم بالحكومه كسرهم مش كسر ذاك في مكه. هذا انتهى الموضوع. بينما جيت سمعان انهم هنا اكرم قلت يا حوت يا شيل الجربوله دير بالكم منه. عشان قلت اهلا وسهلا انا كيف بالوسيط يا معود بس ايش فيني شرهم لا يصير بينهم بين اولادي.
1: طيب
0: قلت لك راح عليهم
1: هنا النظره اختلفت عنك، شافوا اكرم مسالم شافوا اكرم
0: اختلفت مو شويه مو شويه اختلفت يعني
1: نعم.
0: تصور لي هو قال لي روح اشتك عليهم اذا شو بيهم روح سوي واتحدى اي واحد يحاشي صار لهم النار. فقلت لك احنا لازم نفهم اللي يلقي نظره سيئه عذرا عذرا المفروض يشوف يعني ولو يعشبك تدخل لنا ينطي شوية مرونة مو رأسه نهار شوف هو عائلته تدري تشربك عائلته يعني تعدي العالم يلا ترتاح انت لا يضغط العائلة أحسن ما يجيبوا لك هذا فلا قدر الله.
1: طيب
0: مواضيعك جدا قيمة
1: أنا أشكرك حبيبي
0: وتحيا بالسلام للجميع وإن شاء الله الصباح يوم مبارك عليكم تحياتي وسلامي وجد لي شيء خاص لي
1: يا حبيبي يا هلا بكرام. اذا مع اكرم راح يكون ختامها ان شاء الله حلو، وتحيه لكل الاصدقاء والى كل الاحباب مجتمعات اللي هي اول نظره انه احنا لازم انه انت تعاشر الانسان. ليش يقول لك تعرف الانسان بالسفر وبالمواقف وبالمادة، مو أنا أحكم عليه من أول نظرة. الله يحفظ ناسكم وأحبابكم وما يوقف قدامكم ناس مو زينة أبدا. شكرا عمر ثار، شكرا إلى كل من تواصل ويانا. مهم اللي كانوا وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عموري، نقولكم في أمان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.